0: For more details, you can call Brother Ahmad Al-Haddad on 0430-443-357. 0430-443-357. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، لكم منا أطيب التحيات، وعلى أمل أن نلقاكم في أوقات لاحقة. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومع عرض لأبرز الأخبار.
1: Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

تحية لكم. في خطوة لافتة أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة إلى 4.35% في ثالث زيادة خلال العام الجاري لكبح التضخم المرتبط بأزمة الطاقة. وقال البنك إن التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.6% حتى آذار مارس مع قفزة كبيرة في أسعار الوقود. ويأتي ذلك في وقت فضلت فيه بنوك مركزية كبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا تثبيت الفائدة، كما وحذر البنك من أن استمرار الصراع قد يزيد الضغوط التضخمية ويبطئ النمو الاقتصادي محليا وعالميا. أعلنت الحكومة في ولاية فيكتوريا ميزانيتها الجديدة محققة أول فائض تشغيلي منذ 7 سنوات، مع وعود بتخفيف أعباء المعيشة رغم مخاوف من ارتفاع الدين العام. وقالت وزيرة الخزانة جاكلين سايمز إن الحكومة تسعى لتقديم دعم فوري للأسر في وقت يشهد فيه السكان ضغوطا مالية متزايدة. وتضمنت الميزانية إجراءات لجانب الأسر، منها إعادة 20% من رسوم تسجيل المركبات وتخفيف أجور النقل للعام مع استمرار المجانية للأطفال. كما شملت استثمارات في التعليم والصحة مع تخصيص مئات الملايين لبناء المدارس وتوسعة المستشفيات. إلى ذلك تتواصل المخاوف من ارتفاع الدين إلى نحو 200 مليار دولار وزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين. في اليوم 67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يدخل تطبيق عملية مشروع الحرية يومه الأول في وقت تتصاعد فيه التوترات في مضيق هرمز. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن سفينتين تجاريتين رفعتا العلم الأمريكي عبرتا المضيق بنجاح، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تصدت لهجمات بصواريخ ومسيرات أطلقها الحرس الثوري. في الغضون نفت مصادر إيرانية هذه الرواية، مؤكدة أن القوات الأمريكية استهدفت زوارق مدنية. وفي موازاة ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة عرضت أمن الطاقة للخطر، مشيرا إلى أن وضعا جديدا يتشكل في الممر المائي. وبدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبقي جميع الخيارات مفتوحة، مع توقعات باحتمال صدور قرار عسكري خلال أيام. إلى ذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن القوات الأمريكية جاهزة لاستئناف القتال، مؤكدا أن إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات منذ وقف إطلاق النار. وأضاف أن الحصار البحري المستمر يساهم في ضمان حرية الملاحة في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. أما في لبنان، فشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده أن التوقيت غير مناسب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات. وأكد أن لبنان لا خيار أمامه سوى المفاوضات التي تهدف إلى الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى، مشيرا إلى أن اللقاءات في واشنطن تشكل فرصة مهمة. أخيرا، تشتبه منظمة الصحة العالمية في انتقال عدوى فيروس هانتا الذي أودى بحياة 3 أشخاص كانوا على متن سفينة سياحية بين الركاب، حسب ما قالت مديرة قسم الاستعداد والوقاية من الأوبئة، مشيرة إلى المنظمة لا تزال تبحث عن مصدر المرض. هذا الموجز انتهى مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
5: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

هلا. لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.

ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. ليلي ليلي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي راودته الجبال والربا أن تكون له فضة وذهبا فأبى. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM وعبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. يممت حماك. أحببت أن أبدأ هذا اللقاء بهذه الأنشودة التي أقدمها إلى كل من ينتظر برنامج نبع المعرفة معي أنا هنادي والذي يطل عليكم كل يوم ثلاثاء وأربعاء. اليوم هو السادس من شهر ماي أيار للعام 2026 واليوم 18 ذي القعدة للعام الهجري 1447. من هو هائم برسول الله أقدم له هذه الأنشودة. تحية للأخ أبو هيثم. لكل من يستمع إلينا، لكل من يراسلنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930. أيضا بقدم هالأنشودة للحج عبير. يا ترى من يستمع إلينا أيضا فليخبرنا إن تسنى له الوقت أو إن استطاع. الأخ يحيى أهلا وسهلا فيك، وشو رأيك بهالإنشودة يممت حماك؟ إن شاء الله نيمم نحو حمى الحبيب قريباً.

أكيد طول البعد أضنانة، ندعو الله تعالى أن يرزقنا الزيارة والحج والعمرة لمن لم يحج والعودة لمن حج. الأخت أم عدي، أهلا وسهلا فيك ورزقك ما دعونا إن شاء الله. الأخت شروق، إذا كنت عم تسمعينا تحية لك، بقدم لك هالإنشودة. الأخت زبيدة أيضا التي إن شاء الله ستشد الرحال إلى تلك الديار.

نتمنى السلامة لكل من يقود السيارة أو الباص، تحية للأخ أبو هيثم، أيضا لكل من يعمل في المنزل من ستات البيوت، ولكل من يعمل في مكتبه في شغله ليؤمن النفقة لأهل بيته. تحية لكم جميعا. أنت الحبيب فجد بعمل. لا تنسوا إخلاص النية لله تعالى.

يعني نحن نستمتع بهذه الأنشودة ودخلنا في هذا الجو الممتع المشوق، لكن سنتوقف لنتذكر أو لنذكركم بمواقيت الصلاة إن شاء الله عز وجل، وأيضا سأعرفكم على فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ذكرناكم بالتاريخ، والآن سأذكركم بمواقيت الصلاة ثم بفقرات برنامجنا، فابقوا

صباح النور والسرور للحجة فاطمة أبو الحاف كما كتبت، والصلاة على الرسول فأكثروا من الصلاة عليه. اليوم الأربعاء أذان الظهر يحين الساعة 11:55، يعني 12 إلا 5. أذان العصر الساعة 2:51، أذان المغرب 5:12، أذان العشاء 6:34، أما أذان الفجر فيحين غدا الساعة 5:07، شروق الشمس الساعة 6:34.

تحية للأخت زينب بن قدور، وبقول لك يا أخت زينب إنك عم تتصلي على الواتس قبل الإذاعة، إذا بتحبي تتصلي على رقم الإذاعة 9707-2747.

بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم أيضا سنتمتع ونمتعكم سنتمتع ونمتعكم بسيرة أم رومان.

من هي أم رومان؟ أم رومان أم رومان بنت عامر هي زوجة الصديق وأم الصديقة، يعني هي زوجة أبي بكر الصديق وأم السيدة عائشة رضي الله عنها. سنطلعكم على ما ورد في كتب التاريخ عن ترجمتها.

وبما أننا اقتربنا من موسم الحج، تحدثنا البارحة وذكرنا لكم أن عن هذا الحج وما هو أو ما هي هذه الرحلة، وأيضا رحبنا بموسم الحج وقلنا يا مرحبا بموسم الحج. واليوم سنحدثكم أيضا عن الحج وسنقول لكم لنعش معاني الحج كل العمر.

زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى أننا سنتحدث عن أمر مهم جدا وعظيم جدا في الإسلام وهو الصلاة. فعنوان موضوعنا لليوم الصلاة في زمن الملاهي. الصلاة في زمن الملاهي، كيف تحافظ على الصلاة؟ سننقل إليكم وسنطلعكم على بعض النقاط والنصائح التي تساعد على الحفاظ على الصلاة. هذه النقاط تعينكم على الحفاظ على الصلاة.

أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، زوجة الصديق وأم الصديقة. تسابق عدد كبير من الفضلاء في رواية ترجمة حياة هذه الصحابية الجليلة، فقد جاء في سير أعلام النبلاء وفي أسد الغابة. هي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، وذكر ابن إسحاق أن اسمها زينب، وجاء في الإصابة أن اسمها دعد، ولكن الذي اشتهرت به كنيتها أم رومان.

نشأت في محلة السرات من جزيرة العرب، تزوجت رجلاً هو عبد الله بن الحارث الأزدي، فولدت له الطفيل بن عبد الله، وكان زوجها عبد الله بن الحارث يرغب في الإقامة بمكة أم القرى، فانتقل إليها وأقام مع أسرته فيها. وعلى ما جرت عليه عادة الحلف في الجاهلية، رأى عبد الله بن الحارث أن عبد الله بن أبي قحافة خير حليف، فحالفه وبقي هناك حتى توفيه، وخلف وراءه زوجة وطفلها دون معيل لهما، يعانيان آلام الغربة والوحدة. ولكن أم رومان لم تبق وحيدة لفترة طويلة، فقد تزوجها الصديق رضي الله عنه وعاشت في كنفه، حيث وجدت فيه كل الخصال الحميدة والمعاني الكريمة، وولدت له عبد الرحمن وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

ولم تخطئ أم رومان بقبولها الزواج من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان صاحب نجدة ومروءة وسخاء وكرم، كان كما وصفه ابن الدغنة لقريش لما هم أبو بكر أن يهجر بلده: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيفة ويعين على نوائب الدهر؟

وتظهر صفات الصديق هذه بزواجه من أم رومان إذ رحم حالها وأكرم ابنها الطفيل ورباه كأنه ولده. ومن المفيد هنا أن نذكر أن أبا بكر الصديق تزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العزة القرشية العامرية، فولدت له عبد الله وأسماء. وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أسماء بنت عميس رضي الله عنها فولدت له محمدا. قالت الصديقة بنت الصديق: حبيبة حبيب الله المبرأة من السماء، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وتلقت أم رومان تعاليم الشريعة وكانت مسرورة بزيارة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لزوجها الصديق، وأخذت تبذل ما في وسعها لإكرامه. وذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أم رومان بعائشة رضي الله عنها ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. وكانت أم رومان تتألم لما يلحق بالمسلمين من العذاب على أيدي المشركين، وكانت تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على الصبر، فكان يسعدها أن ترى زوجها الصديق ينقذ المؤمنين المستضعفين من العذاب فيعتقهم من خالص ماله، فتشد هي أزره وتعاونه في عمله الطيب المبارك ولو بالكلمة الطيبة.

الهجرة المباركة، قال ابن سعد رحمه الله في طبقاته: كانت أم رومان امرأة صالحة ولها فضل السبق في مضمار الهجرة، وبعد أن أكرم الله المؤمنين في غزوة بدر تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة في شوال من السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وكانت أم رومان قد هيأت عائشة لتكون في بيت النبوة، فأحسنت تربيتها وزودتها بالقرآن والأدب.

ذكر ابن سعد في طبقاته وفاة الصحابية الجليلة أم رومان وأثنى عليها فقال: وكانت أم رومان امرأة صالحة، وتوفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة سنة 6 من الهجرة، وقال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. وكان لوفاتها رضوان الله عليها أثر كبير في نفس النبي عليه السلام، وكذلك في نفس ابنتها وزوجها، ولكن الله أكرمها بكرامة عظيمة، فقد نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قبرها واستغفر لها.

ويروى أن النبي عليه السلام لم ينزل في قبر أحد إلا خمسة قبور، ثلاث نسوة ورجلين، منها قبر السيدة خديجة في مكة المكرمة، وأربعة في المدينة، منها قبر أم رومان في البقيع، حيث دعا لها هناك وقال: اللهم إنه لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. ومن رصيد أم رومان من البشائر أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثاً واحداً انفرد بإخراجه الإمام البخاري رحمه الله. وبعد، فهذه قبسات من سيرة هذه الصحابية المؤمنة والأم الرؤوف العطوف والزوجة الصالحة. إنها زوجة الصديق، إنها أم الصديقة رضي الله عنهم أجمعين.

لنعش معاني الحج كل العمر. الحج موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان، وتتآلف به الأرواح وتتهذب النفوس، والحج ميعاد فرحة المؤمن الحاج وغير الحاج. وأي فرحة! فرحة تتألق على شرفة العين دمعا يترقرق. الحج فرض على المستطيع ماليا وجسديا، ولا يجوز تسويف حجة الإسلام المفروضة من غير تعيين العام الذي بعده يقينا. وما أقسى قلب من يتخلف عن ركن الإسلام العظيم بداعي الأولويات الدنيوية والانشغالات التجارية والغفلة المستحكمة وبرودة الشوق لأداء أحد أعظم الفرائض في الإسلام، وحرمان النفس من لذة المناسك وروحانيتها.

الحج يشبه مسيرة الحياة بتعاريجها ومنحدراتها، بصعوباتها وتحولاتها. الحج انسلاخ من حياة السعة والدعة إلى سفر طويل بعيد يكون بعد توديع الأهل ومفارقة الوطن وتحمل تكاليف النفقة. فلا يوجد حاج إلا ويودع ويودع مع احتمال كبير أنه قد لا يعود ويموت في الطريق أو في أثناء مناسك الحج بسبب الحر والمشقة والزحام. فلا يوجد حاج إلا ويودع ويودع مع احتمال كبير أنه قد لا يعود. الحج يعلمنا أن نبقى ملبين لله على كل حال، نطيعه طاعة إثر طاعة، فكأنما الحج منتهى لنكون كل العمر محرمين، لنكون كل العمر محرمين عن معصية الله، ثابتين على طاعة الله، مخالفين للشيطان الأثيم ومحاولات إغوائه. الحج عودة إلى نقاء الفطرة السليمة والكتاب الأبيض منذ الولادة، وسعادة بطهارة النفس من وسخ الحرام وشؤمه، واستعادة لدورة الحياة في إطار رضا الله سبحانه. إذن هي سعادة، أو الحج سعادة بطهارة النفس من وسخ الحرام وشؤمه. التلبية شعار الحج، نداء أرضي صادق يطرق أبواب السماوات، يطرق أبواب السماوات، يتغلغل في الوجدان والمشاعر، يعلق النفوس بالآخرة ويحل عقد تعلقها بدنيا زائلة باطلة.

نعم هي فرحة، الحج ميعاد فرحة المؤمن، وأي فرحة؟ فرحة تتألق على شرفة العين دمعا يترقرق.

الحج صفحة جديدة في كتاب الطاعة ينبغي للمؤمن تعهدها لتبقى جلية نقية خالية من نقيضها والدخيل عليها، وذلك بملازمة حضور مجالس العلم الديني الصافي وتخير الأصدقاء المذكرين بالخير المعاونين عليه، والمداومة على ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتبع الهدى القرآني والسنة الشريفة، والاقتداء بصحابة المختار رضي الله عنهم، وسماع القرآن وتلاوته وقيام الليل والبكاء من خشية الله، والتفكر في مخلوقات الله، والتصدق في وجوه الخير، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، وحسن تربية الأولاد.

الحج حبل متصل بالآخرة، مفض إلى الجنة بإذن الله، مكسب راحة البال وهدأة النفس وطمأنينة القلب وسكينة الجوارح، مهذب مرب موجه. ما ألطفه من معلم، ما ألطفه من معلم بدروسه التي لا تنسى. يا رب، يا من إليك حجت وفود ولبت، وقفت ودعت وبكت وجمعت وباتت وطافت وسعت وحلقت وقصرت وجمرت وودعت، تقبل النيات والأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم وميقاتا لوحدة الأمة الإسلامية على ما يرضيك يا رب.

تأمل أيها الحاج، أما سألت نفسك لماذا أنا هنا؟ ما الذي أتى بي؟ جئت من بلاد بعيدة، قطعت القفار والبحار، تركت المال والأشغال والعيال برداء وإزار ككفن الميت، أشعث أغبر، متخلصا من كل علائق الدنيا وزينتها. عندما كنت تطوف بالبيت العتيق سألت ماذا أفعل؟ لماذا تراني أدور؟ وما خصيصة الدعاء في هذا المكان في هذا الزمان؟ كنت تعاين الدهشة، كنت عائدا إلى صفاء فطرتك، كنت معترفا بالحال والمقال أنك عبيد الله على باب رحمة الله، كنت في رحاب بيت الله الأول، كنت في أمان كعبة الله، في أطهر بقعة وأقدس مكان على وجه الأرض، كنت في رفقة صالحة تتعاون معها على عبادة الله، كنت تعاهد الله أنك كيفما تحولت وتجولت ستبقى عبدا طائعا له ترفع شعائر دينه.

عندما كنت تطوف بالبيت العتيق سألت نفسك: ماذا أفعل؟ لماذا تراني أدور؟ وما خصيصة الدعاء في هذا المكان في هذا الزمان؟ كنت تعاين الدهشة، كنت عائدا إلى صفاء فطرتك، معترفا بالحال والمقال أنك عبيد الله على باب رحمة الله. كنت في رحاب بيت الله الأول، في أمان كعبة الله، في أطهر بقعة وأقدس مكان على وجه الأرض، في رفقة صالحة تتعاون معها على عبادة الله. كنت تعاهد الله أنك كيفما تحولت وتجولت ستبقى عبدا طائعا له، ترفع شعائر دينه. عندما كنت تسعى بين الجبلين وتهرول، كنت تعاهد الله أنك تلتزم الحلال في سعيك والتوكل عليه سبحانه. عندما كنت تقصر أو تحلق، كنت تعلن الانقياد التام لطاعة الله وأوامره وزواجره. عندما كنت تقف وتقيم وتبيت حيث أمر الله، كنت داعيا راجيا مشتبكا مع الحجاج في مكان واحد، إخوة في الله ترجون الخلاص بالإخلاص. كنت داعيا راجيا مشتبكا مع الحجاج في مكان واحد، إخوة في الله ترجون الخلاص بالإخلاص. عندما كنت تجمع حصيات وتجمر، كنت تعلن القطيعة والعداوة مع الشيطان والولاء لله الرحمن رب الأكوان. أيها الحاج، ابق حاجا إلى أن تسلم الروح.

إذن عندما كنت تقصر أو تحلق، ما الحكمة من ذلك؟ كنت تعلن الانقياد التام لطاعة الله وأوامره وزواجره. عندما كنت تقف وتقيم وتبيت حيث أمر الله، كنت داعياً راجياً مشتبكاً مع الحجاج في مكان واحد، ترجون الخلاص بالإخلاص.

0: سنتوقف لفاصل إخباري ثم إعلاني ثم نعود معكم والزاوية الصحية.
1: National Radio News.
2: Good morning, I'm Laura Devoy. The US says it has achieved the objectives of its initial offensive against Iran. Operation Epic Fury commenced in February when the US and Israel first attacked Iran. A ceasefire has been in effect now for nearly a month. Speaking at the White House a short time ago, US Secretary of State Marco Rubio confirmed Operation Epic Fury had concluded.
3: We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, you know, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal.
2: Meantime, the UK's Maritime Authority says a cargo vessel was struck by an unknown projectile in the Strait of Hormuz this morning. The UK Maritime Trade Operations said the environmental impact was unknown at the time of the report. The Royal Australian College of GPs will develop profession-led standards for urgent care clinics. It comes after the federal government announced Medicare urgent care clinics would be made permanent alongside privately operated and state-funded clinics. The RACGP says developing profession-led standards will build patient trust and ensure consistency of care. An Australian first study has found pregnancy reduces the odds of developing the autoimmune disease rheumatoid arthritis. Researchers from the University of Queensland analysed data from more than 40,000 participants of the Australian Longitudinal Study on Women's Health. They found women who had fewer children were 29% more likely to develop rheumatoid arthritis. The risk was the same for women who smoked, while for obesity, the risk increased by 3% for each body mass index unit. Australians will join candlelight vigils this evening to honour lives lost to domestic and family violence. Shannon Kirkwood reports.
4: Victim survivors and advocates will be sharing stories of resilience at the Safe Steps vigil in Melbourne. The Family Violence Response Centre says it wants others to stand in solidarity with them and shine a light on the impact of family and domestic violence to help create a future free from harm. In Queensland, members of the police service will be standing alongside local communities at candlelight vigils around the state on this National Domestic Violence Remembrance Day. Femicide Watch says so far this year, 23 Australian women have been lost to violence. The National Domestic Violence and Sexual Assault Helpline can be reached on 1800 737 732.
2: At least 17 people have been killed in the latest series of Russian strikes on Ukraine. It comes hours ahead of a truce declared by Ukraine and a Russian ceasefire ahead of the Victory Day parade in Moscow on Saturday. The BBC's Vitaly Shevchenko reports.
5: In the southeastern city of Zaporizhia, the Russian attack killed 12 people and wounded 20. In another bomb strike this afternoon, at least 5 were killed and 9 injured in Kramatorsk, Donetsk region. The attacks follow strikes targeting gas wells overnight, in which 5 people were killed in northeastern Ukraine. At midnight local time today, a truce declared by Ukraine goes into force, followed by a Russian ceasefire marking Victory Day on Saturday. But the latest strikes give little hope for lasting peace in Ukraine.
2: Turning to sport, in tennis, women's world number one Aryna Sabalenka says players should consider boycotting Grand Slams if they don't receive a bigger share of tournament revenue. A group of players, including Sabalenka and men's world number one Jannik Sinner, have voiced their disappointment at the prize money for the upcoming French Open. Sabalenka says a boycott would be the only way for players to fight for their rights.
1: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: FM sponsor.
9: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
10: Sponsoring 2MFM.
11: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
8: A 2MFM sponsor.
12: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
8: Sponsoring 2MFM.
13: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
8: 2MFM sponsored by the following.
14: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
0: العناية بالأسنان للأطفال. من المهم العناية بالأسنان منذ الولادة ومروراً بمراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ، وبهذه المناسبة سنقدم لكم مجموعة من النصائح توضح كيفية العناية بالأسنان للأطفال. الاهتمام بصحة الأسنان منذ مرحلة الحمل. تبدأ العناية بالأسنان وصحتها باكراً منذ مرحلة الحمل، لذا على المرأة الحامل أن تتبع نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالفيتامينات والمعادن، لأن ذلك يلعب دوراً هاماً في ولادة أطفال يتمتعون بنمو أسنان صحية. العناية بالفم قبل ظهور السن الأول للطفل. فتبدأ العناية بالأسنان والفم حتى قبل ظهور السن الأول. كيف؟ من خلال تنظيف فم الطفل، وذلك باستخدام الشاش أو قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء. ومع بدء نمو الأسنان اللبنية ينبغي البدء بالتنظيف والعناية بالأسنان بداية بالماء، وبعد ذلك يمكن استعمال فرشاة صغيرة ناعمة جداً مع الماء، ولاحقاً يتم التنظيف بوضع قليل من معجون الأسنان على فرشاة أسنان ناعمة. إذن مع بدء نمو هذه الأسنان اللبنية الأولى يعني للطفل، ينبغي البدء بالتنظيف والعناية بالأسنان بداية بالماء، ثم بعد ذلك تستعمل فرشاة ناعمة وصغيرة ناعمة جدا بالماء، ننظف أسنان الطفل، وممكن بعد ذلك وضع قليل من معجون الأسنان. الابتعاد عن العادات السيئة. هناك عادات سيئة تضر الأسنان مثل مص الإصبع، استعمال المصاصة لعمر متأخر، فهذه العادة تؤثر بشكل مباشر على الفك وعلى اتجاه نمو الأسنان عند الأطفال، ومن الممكن أن تؤدي إلى فك ضيق وغير متطور كفاية أو أسنان غير منتظمة ذات عدة اتجاهات. كما أن هناك عادة إضافية يتبعها الأهل وهي سيئة جدا، وهي جعل الطفل ينام وفي فمه زجاجة الحليب. هذه العادة مرتبطة بشكل مباشر بظاهرة تسمى تسوس الزجاجة، حيث تواجد الحليب عند الأسنان الأمامية على مدى أيام وأسابيع يؤدي إلى تسوس سريع جدا. تنظيف الأسنان بشكل صحيح ومنتظم. عند ظهور كل أسنان الطفل اللبنية ينبغي أن يتم البدء بتنظيف أسنانه باستخدام فرشاة ومعجون مناسبين لسنه، فينبغي على الأهل فرك أسنان الطفل حتى سن 6 أو 7 سنوات، وهو السن الذي يمكن أن يبدأ الطفل فيه بتنظيف أسنانه لوحده. وينبغي التأكد من أن التنظيف يتم مرتين لثلاث مرات في اليوم، خصوصا في الصباح بعد الاستيقاظ وفي الليل قبل الذهاب إلى النوم. الكثير من الأهل يمنعون أطفالهم من شرب مياه الحنفية خوفاً على صحتهم، مع ذلك فإن استعمال المياه المعدنية كبديل يحرم الطفل من التعرض للفلور الموجود في مياه الحنفية الذي يساهم في تطور الأسنان عند الأطفال لتكون قوية ومقاومة للتسوس. في حال الشك بتلوث في المياه، من الممكن غلي المياه وذلك ضمان التعرض للفلور. يعني مهم يتعرض الطفل أو أسنان الطفل للفلور، لأن هذا الفلور يساعد في حماية السن أو تطور السن عند الطفل. استخدام خيط الأسنان. من المهم جدا استخدام خيط الأسنان للتنظيف ما بين أسنان الطفل، ويبدأ عادة استخدام الخيط حال ظهور أسنان في فم الطفل، وذلك لإزالة بقايا الطعام التي تتجمع بين الأسنان ولا تستطيع الفرشاة الوصول إليها وإزالتها. التغذية الصحية. التغذية الصحية المتوازنة لها دور أساس في تأسيس أو تنشئة الأسنان أن تكون قوية وسليمة، وفي العناية بالأسنان وحمايتها. لذلك ينبغي تقديم الطعام الصحي للأطفال الذي يشمل اللحوم، خضروات، فواكه، حليب ومشتقات الحليب، والتقليل قدر الإمكان من تناول الحلويات والمشروبات الغازية والمحلات. وأيضاً من المهم القيام بزيارة لطبيب الأسنان في مرحلة مبكرة من عمر الطفل، والمواظبة على فحص دوري لدى طبيب الأسنان، لأن ذلك يتيح معالجة المشاكل بمرحلة مبكرة ويمنع أضراراً أكبر، إضافة إلى تزويدنا بطرق صحيحة للعناية بأسنان الطفل ووسائل وقائية حديثة لحماية أسنان الطفل.

فاصل إنشادي قصير ثم نعود إليكم. أتمنى أن تبقوا معنا لننقل إليكم بعض النصائح التي تساعدكم وتعينكم على المحافظة على الصلاة.

وثبوتوا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: وجعلت قرة عيني في

فرضت الصلاة في ليلة المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة عشرة من البعثة، قبل قريب سنتين من الهجرة، وكان يصلي قبلا مع صحابته رضي الله عنهم صلاة العتمة، وهي صلاة ليلية يومية غير مفروضة. لقد امتدح الله عز وجل في كتابه الكريم المصلين، وأن من واظب عليها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، وأن الناس في خسران إلا من تمسك بها وأداها. واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. كيف تحافظ على الصلاة؟ تتعلم الطهارة والوضوء وشروط صحة الصلاة وقبولها وأركانها ومبطلاتها وسننها ومكروهاتها، وتعظم قدرها وتكبر عظيم ثوابها وأسرارها وفضل انتظارها، وتخاف شديد عقاب تاركها وشؤمه، فهي أفرض الفروض وأفضلها بعد الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أقول معمما: هي أفضل من الحج والصيام والزكاة وبر الوالدين وبناء المساجد. ويكفي خزيا تاركها أنه يحشر فترة من الزمن يوم القيامة مع زمرة من أكفر كافري البشر الملعونين، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف.

إذن هي أفضل، هي أفرض الفروض وأفضلها بعد الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد روى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. العمل في وظيفة حلال يسمح فيها بالصلاة وفيها أجواء مساعدة على أدائها. السكنى في محلة تحوي مساجد ويسمع فيها الأذان ليتحقق فيك أنك جار المسجد. تفريغ الوقت لصلاة الجمعة والتبكير إلى المسجد. مرافقة الأصدقاء الصالحين في الحضر والسفر المذكرين بالصلاة أداءً وجماعةً في المسجد.

عمل ركن ثابت للصلاة في البيت إن كان هناك متسع لذلك. ربط منبه الهاتف لتذكيرك بدخول أوقات الصلوات الخمس، أو الطلب من صديق وجار أو أحد الأهل، وخصوصاً في غمرة الانهماك بالعمل في دكان أو بوظيفة خلف مكتب أو في أثناء قيادة سيارة. التفتيش عمن يربحك الجماعة. نعم، التفتيش عمن يربحك الجماعة في البيت في حال لم تستطع الذهاب إلى المسجد. كيف تحافظ على الصلاة؟ من هذه الأمور التي تساعدك على المحافظة على الصلاة: عدم الوقوع في تخمة الطعام، وخصوصاً قبل الصلاة، درءاً للتثاقل عن أدائها. ترك الانشغال بأي شيء عند دخول وقت الصلاة، وتقوية اليقين أن الصلاة أفضل، فلا استحياء بأدائها عند الحاجة قياماً وركوعاً وسجوداً باتجاه القبلة، في الطائرة والباخرة والقاطرة، وفي مكان الوظيفة والنادي الرياضي ورصيف الشارع وشاطئ البحر والنهر، وفي بيوت الآخرين، وفي المستشفى، وفي أي مكان طاهر غير مغصوب.

0: وفي أي مكان طاهر. أداء الصلاة بخشوع وتأمين كل الأسباب لحصول هذا الخشوع، بدءا من تحضير النفس مرورا بتخفيف الأنوار وصولا إلى اعتبار أنها قد تكون آخر عمل في الدنيا، وانتهاء بجعل الهاتف صامتا وإقفال التلفاز وعدم انتظار طرق الباب وعدم وجود أي مشغل كطعام على النار أو ولد صغير وحيد في البيت وما شاكل.
1: عظموا شأن الصلاة من أجل.
0: إذن وصولا إلى اعتبار أنها قد تكون آخر عمل في الدنيا، وانتهاء بجعل الهاتف صامتا وما شاكل، استحضار رؤية الكعبة الشريفة أثناء صلاتك وتمثل الآخرة أمامك والتأنق في العبادة وتطويل المدة والإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء والإتيان بالمستحبات وتجنب المكروهات.

مما يساعد على المحافظة على أداء الصلاة تعليق لوحات قرآنية في البيت تذكر بأداء الصلاة وفضلها، معاهدة نفسك وتحدي هواك على أداء الصلاة في كل الظروف والأحوال، في المرض والبرد والشغل والسفر والتعب، وعدم التشاغل عنها بمال أو مسلسل تلفزيوني أو مباراة رياضية أو لعبة إلكترونية. المواظبة على الصلوات المسنونة لتحصين الصلوات المفروضة من الضياع، فمن كان محافظا على السنة فهو للفريضة ألزم. الالتزام بالاستغفار والدعاء باليقين والثبات وحضور مجالس العلم والوعظ وحضرات الذكر المرققة للقلب، الصبر على ترويض النفس وتقوية الإرادة حتى تتمرس وتتعود الراحة في العبادة، فالصلاة لذة المتقين والسعادة في العبادة.

تأمل في الأذان الذي يدعوك كل يوم 5 مرات للصلاة للفلاح. تأمل في المئذنة التي تنتصب قبل السماء كأنها إصبع التشهد في الصلاة. تأمل في قول المؤذن عند الفجر: الصلاة خير من النوم.

0: وأقول لكل من ترك الصلاة: إنك في الدنيا قد تؤجل موعد سفر أو عمل، أما الموت فلا تأجيل فيه ولا إلغاء. إنك في الدنيا قد تؤجل موعد سفر أو عمل، أما الموت فلا تأجيل فيه ولا إلغاء. تدارك نفسك قبل الفوات، فالعمر محدود، العمر محدود، والنفس معدود، والموت كالسيف المسلط على رقابنا، وهو مسلول لا ندري متى ينزل عليها. يا تارك الصلاة، ألا تستحي من الله الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ألا تسجد للذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين؟
1: من أجل الواجبات الله الله الله الله.
0: ألا تخشى القوي العزيز الجبار القائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فمن حفظها وحافظ عليها بتعلم أحكامها وأداها على ما يوافق شرع الله فقد فاز ونجا، ومن ضيعها فقد خاب وخسر وكان لما سواها أضيع. فعلينا أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف، فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح، والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران.

فبعد سماع هذا كله، كيف يقصر أحد في صلاته ويحرم نفسه هذه الفضيلة؟

فأتمنى مستمعينا الكرام أن تكون الفائدة عمت عليكم جميعا واستفدتم بهذه النقاط التي نقلناها إليكم والتي أو النصائح التي تساعدكم على المحافظة على الصلاة.

إلى هنا مستمعينا الكرام وينتهي لقائي معكم إن شاء الله يتجدد، وأنتم بألف خير وعافية. أتمنى أن لا تنسوني من دعواتكم، لكم مني تحية وإلى اللقاء.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

تحية لكم. تجنب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تأكيد تقارير تتحدث عن منحة نقدية قد تصل إلى 300 دولار للعاملين قبيل إعلان الميزانية الفيدرالية. وأشار التقارير إلى أن وزير الخزانة جيم تشالمرز قد يعلن حزمة ضريبية تتضمن دفعة واحدة تتراوح بين 200 و300 دولار للموظفين الذين يدفعون الضرائب. وعند سؤاله قال ألبانيزي إن ما يتداول يبقى في إطار التوقعات، رافضا الخوض في التفاصيل، مؤكدا أن الحكومة ستعلن قراراتها عند صدور الميزانية. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن الإنفاق الحكومي قد يعقد جهود مواجهة التضخم. وسياسيا انتقدت المعارضة الخطة محذرة من أن الحزم النقدية قد تساهم في زيادة الضغوط التضخمية. يواجه قطاع القطارات في ولاية كوينزلاند تعطلا واسعا مع تصاعد الخلاف بين النقابات وإدارة الشركة في إطار نزاع على الأجور وظروف العمل. وأفادت التقارير أن خدمات القطارات بدأت تعمل بجدول مخفض يشابه جدول يوم السبت مع إضافة رحلات في ساعات الذروة. وجاء ذلك بعد إضراب استمر نحو شهرين رفضت خلاله نقابة القطارات والحافلات اتفاقا جديدا وصفة إياه بأنه نسخة مكررة من اتفاق سابق. وألغي نحو 273 مع تأخيرات قد تصل إلى 30 دقيقة في بعض المحطات الرئيسية. في السياق نفسه اتهمت النقابة الشركة بتصعيد الأزمة مشيرة إلى أن منع العمال من العودة إلى أعمالهم زاد تأثير الإضراب على الركاب. ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الشركة أن نحو 20% من القطارات متعطل بسبب أعطال فنية ونقص في الصيانة. أهلا بكم أعزائي من جديد. يدخل التصعيد في مضيق هرمز يومه 67 منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع تواصل تطبيق عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين عبور السفن. وفي هذا السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب، مشيرة إلى أنها تساهم في دعم العملية وتحمل أكثر من 60 طائرة، كما أكدت عبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي بنجاح وسط تعثيرات من هجمات إيرانية. في المقابل نفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية واعتبر التصريحات الأمريكية غير صحيحة، محذرا من أن أي تحرك غير منسق سيواجه بقوة. وأشارت تقارير إيرانية إلى إطلاق نيران تحذيرية نحو قطع أمريكية. سياسيا أكد ترامب أن جميع الخيارات مطروحة وأن بلاده قد تلجأ إلى رد عسكري خلال أيام، في حين تسعى واشنطن لتسوية مع طهران. وفي غضون ذلك تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ منتصف أيار مايو، حيث تأمل الولايات المتحدة أن تمارس بكين ضغوطا لفتح المضيق، خصوصا مع اعتمادها على إمدادات الطاقة العابرة من هرمز. وفي غضون ذلك أفادت تقارير بأن الدولة العبرية رفعت حالة التأهب وتنتظر قرارا أمريكيا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مع تزايد التنسيق بين الجانبين. في لبنان تواصل التصعيد جنوبا، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي جراء استهداف إسرائيلي أثناء تنقلهما، في حين أفادت وزارة الصحة بسقوط 17 قتيلا خلال 24 ساعة. وفي المقابل أعلنت المقاومة تنفيذ عدة عمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي في إطار ردها على خروقات وقف إطلاق النار. أخيرا أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن عناصره أطلقوا النار على شخص مسلح بوسط مدينة واشنطن ما أدى إلى إصابته، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت قرب حديقة الناشنال مول المحاذية للبيت الأبيض وللكونغرس بعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جي دي فانس بالمنطقة. أعزائي كان هذا هو الخبر الأخير لهذه الفترة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

مساء الخير والمحبة على كل المستمعين الكرام. معكم أنا جهاد عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ضمن برنامج PM Drive Time.

بشكر كل اللي هو معنا على السماع على هيدي الموجة وعلى على 2MFM.org وعلى الديجيتال راديو، وكمان إلنا متابعين على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.

برحب فيكم ترحيب من القلب، وين ما كنتوا عم تسمعوا لقلنا، إن كنتوا على الطريق بالسيارة أو بالبيت أو حتى كنتوا يعني من الصباح الباكر عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم. من لكم يعني حتقضوا إن شاء الله تعالى وقت ممتع معنا ومفيد، وإنتوا إن شاء الله تعالى دايما بالبال.

اللهم اجعل هذا المساء مساء خير وبركة وراحة وطمأنينة على قلوب الجميع. اللهم أبعد عنا وعنكم كل هم وحزن، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحفظ أهلنا وأحبابنا أينما كانوا.

اليوم هو الأربعاء السادس من مايو أيار من سنة 2026 الموافق للثامن عشر من ذي القعدة من السنة الهجرية 1447.

أحبابنا، أما بالنسبة لمواقيت الصلاة فأذان العصر الساعة 2:51 صار، وأما أذان المغرب لليوم إن شاء الله تعالى الساعة 5:12، أما العشاء فالساعة 6:34. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس للسابع من ماي بيدخل الساعة 5:07، أما الشروق فالساعة 6:34.

0: مستمعينا الكرام، أما بالنسبة لأحوال الطقس لليوم بسيدني بشكل عام معتدلة إلى مائلة للبرودة، درجات الحرارة عم تتراوح تقريبا بين 15 ل 22 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال خفيف لبعض الزخات خصوصا بفترات المساء. الرياح خفيفة إلى معتدلة وفي إحساس أبرد شوي خصوصا بالليل.
1: يا سيدي أنت المراد، طوبى لمن دربك سالك يهنى.
0: أما بالنسبة لطقس بكرة فمستمر الطقس المعتدل، لكن في انخفاض خفيف أو طفيف بدرجات الحرارة بسبب تغيير جو قادم مع احتمال أمطار خفيفة ورياح أنشط شوي إن شاء الله تعالى. حسب ما ذكرين الحرارة تقريبا لغدا الخميس بين 13 ل 20 درجة مئوية.

أما بالنسبة للضواحي والمناطق المحيطة مثل بانكستاون، باراماتا والوستن سيدني، ممكن تشهد أجواء أبرد بدرجة أو درجتين من وسط المدينة، وفرصة الأمطار فيها أعلى شوي، والرياح ممكن تكون أوضح خصوصا بالمناطق المكشوفة.

إذن أحبابنا وأهلنا بالضواحي ديروا بالكم من البرد خصوصا بالليل، ما تنسوا جاكيت خفيف معكم إذا طالعين، وخليكم دايما جاهزين لأي تغيير مفاجئ بالطقس. أكيد بالآخر منقول الله أعلم.

صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعينا الكرام، أما بالنسبة لفقرات برنامجنا لليوم فهي على النحو التالي. الفقرة الأولى إن شاء الله تعالى هي بعنوان هل تعلم، وحنستمر بهذه الفقرة لفترة إن شاء الله تعالى. واليوم بعنوان هل تعلم ما هي أول منازل الآخرة. سبحان الله العظيم، نعم أحبابنا، هو القبر، فهو أول محطة بعد هذه الحياة، فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله السلامة.

أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم مستمعينا الكرام فهي بعنوان الحج طاعة وعبادة. نعم، الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة عظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم قادر، لما فيها من معاني الطاعة والخضوع. فما عليكم إلا أن تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هذه الفقرات.

0: أما بالنسبة لفقرتنا التالتي مستمعينا الكرام، يعني كمان فقرة جميلة ومهمة لليوم، هي بعنوان كتم العيوب وستر العورات. نعم أحبابنا الكرام، من أسمى الأخلاق اللي دعانا لألا ديننا الحنيف إنه الإنسان ما يفضح غيره ولا يلاح عيوب الناس، بل يستر على الناس حتى الله يستر عليه وعلى أولاده وحياته. وأغلبنا يعني عنا أخطاء، وورد بالحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
1: لها الأملاك تختدم، وامدح ثرى بقعة.
0: نعم أحبابنا، يعني تخيلوا قديش هالمعنى عظيم، إنه أنت تستر على غيرك فالله يستر عليك إن شاء الله تعالى. فعليكم أن تمسكوا ألسنتكم عن الغيبة وتغضوا أبصاركم عن أخطاء الآخرين، وكل واحد يشتغل بإصلاح نفسه قبل ما يحاسب غيره.

حب رحب جميع مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، نتمنى تكون عم نقدم لكم برامج عم تستفيدوا منها وعم نملي لكم وقتكم بالنافع والمفيد، لا سيما بهالوقت من النهار يعني صار بعد الظهر عم تجيبوا اولادكم من المدارس او الام اللي ناطره اولادها بالبيت ليرجعوا على البيت بخير وسلامه وعم تحضر لهم الاكل، او هي عم تجيبهم او ناطره زوجها او بعدها عم تشتغل بالاكل. فمن لكم الله يعطيكم الف الف عافيه ويقويكم على طاعته. ما تنسوا إخلاص النية لله تعالى، ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. نعم، لو كنتوا عم تعملوا أكل لأولادكم بتكون تعملوا لهم إياه يعني كل يوم، فنوى لله تعالى. حتى لو كنت عم تعملي لزوجك الأكل، فما بس تقولي إنه أنا بس مشان أرضاء زوجي عم أعمل الأكل بس لحتى سكتوا عني أو ما يعصب، لا، نوية أولا وآخرا لله تعالى. العمل الجيد اللي عم تعملين نوي لله تعالى. حنستمع نحن وياكم لأنشودة جميلة جدا جدا جدا بهدية كل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، كلكم حبيتوها واللي بعد ما سمعها هلأ حيسمعها حيحبها كتير. وبعدها مننتقل نحن وياكم لنكون مع فقرتنا الأولى لليوم هل تعلم. ولكن قبل ما أترككم بحب رحب الوالدة العزيزة بقلك إن شاء الله تعالى تكوني معنا على السمع، وبرحب بالخالي كمان وبكل الأصحاب والأحباب واللي عم يسمعونا، وكمان بحب رحب بالحجي خديجة وبيسعدني كمان تكوني معنا على السمع يا حجي.

0: نعم يا أهلا وسهلا فيك يا أخت زينب، ما تعتلي هم ونحن هلأ بلشنا.
1: أمي الحنونة أمي الحنونة ثابت وصدرت علي أمي الحنونة.
0: كمان بحب أهديك الأنشودة يا أخت زينب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كان سيدنا عثمان رضي الله عنه إذا أتى القبور بكى حتى يبل لحيته بالدموع، فقيل له في ذلك فقال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، فإني لا إخالك ناجيا، أي لا أظنك. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه.

أحبابنا الكرام، معنى الحديث أن من نجا في قبره من النكد والعذاب كان ناجياً في الآخرة، ومن عذب فيه كان عذابه الذي أخر له إلى الآخرة أشد. فالعاقل الذي بلغه هذا الحديث لا يتهاون بهذا الفضل العظيم.

وهناك حديث آخر أقوى إسنادا وفيه أن ما بعد عذاب القبر أيسر، وفيه دلالة على أن من عذب في قبره لا يشترط أن يتعذب في الآخرة.

الله تبارك وتعالى فرض على عباده أن يتناصحوا، أي لا يغش بعضهم بعضا. فالغش محرم سواء كان في أمور المعاملات، أي البيع والشراء ونحوها، وفي أمور التحليل والتحريم.

فكثير من الناس أحبابنا الكرام الذين يتسمون بزي العلم والمشيخة يغشون الناس، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، لأنه ليس عندهم تقوى تمنعهم عن الغش، تمنعهم عن تحريم ما أحل الله جل وعز وتحليل ما حرم. التقوى هي التي تحجز الإنسان عن الكذب والغش وبين معصية الله بسائر أنواعها. التقوى هي الحاجز بين الإنسان وبين المعاصي. فما يقوله بعض الناس الذين يدعون العلم إن الذي يستخف بالله جل وعز في حال الغضب لا يكفر، هؤلاء غشوا الناس وغشوا أنفسهم. الإنسان عليه أن يعظم الله جل وعز في كل أحواله، في حال غضبه وفي حال رضاه وفي حال المزح، أي في جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أحببنا فقرتنا هلا التالية بعنوان الوفاء. الوفاء اللي هو صفة عظيمة من صفات الإنسان الصادق، وهو دليل على نقاء القلب وصدق المشاعر.

نعم أحبابنا الكرام، الوفاء كلمة كبيرة معناها كبير، والعمل بها يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وهي صفة الكبار إن كانت على الحقيقة. أن تكون وفياً يعني أولا لمن يكون الوفاء، ولما يكون ومتى يكون.

نعم أحبابنا، غالب الناس يفهمونه في باب واحد، أن يحسن إليك شخص، وأن تحفظ هذا الإحسان لهذا الشخص، وأن تكون له في حاجته عندما يحتاج عونا وسندا، وهذا من الوفاء بلا شك. لكن هذا الباب شرطه أن يكون ما قدمه لك هذا الشخص إحسانا حقيقة، وشيئا ينفعك في دينك وينفعك في دنياك نفعا معتبرا لما فيه خيرك وصلاحك. وإلا إن كان عونه لك في شر وأنت تريد فعل هذا الشر، فلا معنى حسنا في عونه هذا، ولا يكون فعلك الجميل معه وفاء لذلك العون الذي قدمه، بل حقيقة فعلك هذا إحسان لمن أساء إليك.

0: نعم يا أخي، الوفاء أن تكمل خيراً تقدمه لمن قدم إليك مثله، وأن تكمل خيراً للناس من حولك أحسن إليك أم لو لم يحسنوا. وفاء منك لمبدأ نشر المعروف بينهم.
1: محمد نظرة يا علي
2: أود على أسرار في الجرار الولي نظرة يا محمد نظرة يا
0: والوفاء أن تذكر أهل الفضل بفضلهم ليتعلم غيرهم على سبيل الاقتداء بهم صنيعة المعروف.

نعم يا أخي، والوفاء لمن علمك رشداه، أن تنشر علمه أينما حللت وحيثما رحلت، والوفاء لنفسك أن تنأى بها عن المهالك والمفاسد، وأن تزينها بخصال كريمات وصفات راقيات، وأن تعودها الحق تلزمه وتعمل به ولا تحيد.

إذن يا أخي وفي أنت إن اتقيت الله، وفي أنت إن التزمت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنت إن عرفت لوالديك ما لهما من حقوق لازمة في عنقك، وفي أنت إن رعيت أهلك أهل بيتك وأديت ما ينبغي لهم من نصيحة وعظة وتربية على حسن الخلق وشيم الصالحين، وفي أنت إن كنت تأمر الناس بالمعروف وتأتمر به وتنهى الناس عن الشر وتنتهي عنه، وأخيرا وفي أنت إن كنت على الإنصاف تحب أن تأتي للناس بما تحب أن يأتي الناس إليك.

نعم أحبابنا الكرام، الوفاء أو الإنسان الوفي هو اللي ما بينسى المعروف وما بيتخلى عن الناس وقت الشدة، وبيضل ثابت على المحبة والعشرة الطيبة.

نعم أحبابنا الكرام، الوفاء هو مش بس بالكلام، الوفاء مواقف، الوفاء إنك إنه تضل حد الشخص اللي وقف معك، وإنك ترد الجميل وتحفظ الود حتى بغياب أصحابه.

فخلونا أحبابنا نزرع الوفاء بحياتنا مع أهلنا أصدقائنا واللي حولنا، لأنه الوفاء هو اللي بيحفظ العلاقات وبيعطي للحياة معنى أجمل. اللهم ارزقنا قلوبا وفية لا تتغير ولا تخون، واملأ حياتنا بالصدق والمحبة. قولوا آمين. لحظات بنترككم مع موجز الأخبار.

تحية لكم. تجنب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تأكيد تقارير تتحدث عن منحة نقدية قد تصل إلى 300 دولار للعاملين قبيل إعلان الميزانية الفيدرالية. وأشار التقارير إلى أن وزير الخزانة جيم تشالمرز قد يعلن حزمة ضريبية تتضمن دفعة واحدة تتراوح بين 200 و300 دولار للموظفين الذين يدفعون الضرائب. وعند سؤاله قال ألبانيزي إن ما يتداول يبقى في إطار التوقعات، رافضا الخوض في التفاصيل، مؤكدا أن الحكومة ستعلن قراراتها عند صدور الميزانية. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن الإنفاق الحكومي قد يعقد جهود مواجهة التضخم. وسياسيا انتقدت المعارضة الخطة محذرة من أن الحزم النقدية قد تساهم في زيادة الضغوط التضخمية. يواجه قطاع القطارات في ولاية كوينزلاند تعطلا واسعا مع تصاعد الخلاف بين النقابات وإدارة الشركة في إطار نزاع على الأجور وظروف العمل. وأفادت التقارير أن خدمات القطارات بدأت تعمل بجدول مخفض يشابه جدول يوم السبت مع إضافة رحلات في ساعات الذروة، وجاء ذلك بعد إضراب استمر نحو شهرين رفضت خلاله نقابة القطارات والحافلات اتفاقا جديدا وصفة إياه بأنه نسخة مكررة من اتفاق سابق. وألغي نحو 273 مع تأخيرات قد تصل إلى 30 دقيقة في بعض المحطات الرئيسية. في السياق نفسه اتهمت النقابة الشركة بتصعيد الأزمة، مشيرة إلى أن منع العمال من العودة إلى أعمالهم زاد تأثير الإضراب على الركاب. ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه الشركة أن نحو 20% من القطارات متعطل بسبب أعطال فنية ونقص في الصيانة. أهلا بكم أعزائي من جديد. يدخل التصعيد في مضيق هرمز يومه 67 منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع تواصل تطبيق عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين عبور السفن. وفي هذا السياق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب، مشيرة إلى أنها تساهم في دعم العملية وتحمل أكثر من 60 طائرة. كما أكدت عبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي بنجاح وسط تعثيرات من هجمات إيرانية. في المقابل نفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية واعتبر التصريحات الأمريكية غير صحيحة، محذرا من أن أي تحرك غير منسق سيواجه بقوة. وأشارت تقارير إيرانية إلى إطلاق نيران تحذيرية نحو قطع أمريكية. سياسيا أكد ترامب أن جميع الخيارات مطروحة وأن بلاده قد تلجأ إلى رد عسكري خلال أيام، في حين تسعى واشنطن لتسوية مع طهران. وفي غضون ذلك تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ منتصف أيار مايو، حيث تأمل الولايات المتحدة أن تمارس بكين ضغوطا لفتح المضيق، خصوصا مع اعتمادها على إمدادات الطاقة العابرة من هرمز. وفي غضون ذلك أفادت تقارير بأن الدولة العبرية رفعت حالة التأهب وتنتظر قرارا أمريكيا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مع تزايد التنسيق بين الجانبين. في لبنان تواصل التصعيد جنوبا، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وجندي جراء استهداف إسرائيلي أثناء تنقلهما، في حين أفادت وزارة الصحة بسقوط 17 قتيلا خلال 24 ساعة. وفي المقابل أعلنت المقاومة تنفيذ عدة عمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي في إطار ردها على خروقات وقف إطلاق النار. أخيرا أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن عناصره أطلقوا النار على شخص مسلح بوسط مدينة واشنطن ما أدى إلى إصابته، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت قرب حديقة الناشنال مول المحاذية للبيت الأبيض وللكونغرس بعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جي دي فانس بالمنطقة. أعزائي كان هذا هو الخبر الأخير لهذه الفترة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لنتابع فقرات برنامجنا كالمعتاد، ولكن قبل بدنا نوقف مع فاصل إعلاني قصير وبعده منرجع لحتى نكون مع فقرتنا التالية اللي هي عن الحج طاعة وعبادة لله.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
3: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

الأحسن يا بجدد التحية وبالكم أهلا وسهلا فيكم. أنتوا بعدكم ضمن برنامج بي أم درايف تايم، أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. مستمعين الكرام، قبل ما نبدأ بالفقرة التالية بحب رحب بالأخت روعة الخواجة وبلك يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام، وبيسعدني تكوني معنا على السماع يا أخت روعة.

الحج طاعة وعبادة لله. الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده المخلصين. وبعد، أحبابنا الكرام، إن فريضة الحج المباركة المعظمة هي من جملة أهم أمور الإسلام، كالصلاة والصيام والزكاة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالحج طاعة وعبادة لله تعالى، فطوبى لمن أداه على ما يوافق شرع الله تعالى بنفس طيبة ومال طيب، فحج وأدى المناسك، طاف ولبى وقصد قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يرق القلب ويخشع ويسكن الفؤاد ويرتوي من معين الخير العظيم بحضرة أفضل الثقلين عليه أفضل الصلاة والسلام.

نعم أحبابنا الكرام، هناك في تلك البقاع الطاهرة تلبي خاشعا متأثرا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا يفرح القلب وتسر النفس وتصفو الروح في تلك الرحاب الزكية الميمونة التي دوى منها صوت الحق وامتد نور الهدى وهاجا ساطعا يبدد غياهب الشرك وظلمات الضلال ليملأ البسيطة قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فانطلقت طلائع الفتح ومواكب المجد تدك معاقل الوثنية والشرك وتنشر على الدنيا تعاليم القرآن الكريم وأنوار الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم.

وليعلم أحبابنا الكرام أن للحج فوائد عظيمة ومزايا جليلة، جدير بنا أن نتسابق إليها ونغتنم الأوقات لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فينبغي على الحاج إذا أن تكون له محطة تزود بالتقوى والعمل الصالح، فإن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.

وفي موسم الحج يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم وتعدد قومياتهم، شعوبا وقبائل كثيرة جاءوا من قاص الأرض ودانها، تجمعهم كلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

نعم أحبابنا الكرام، يقفون هناك يدعون ربهم مخلصين منيبين إليه، فيأتلفون ويصبحون بنعمة الله إخوانا. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ويقف الجميع هناك متجردين من مباهج الحياة الدنيا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، شريفهم وحقيرهم، راجين عفو ربهم وثوابه عز وجل، وقد تمرنوا على الصبر والثبات والمصابرة وتحمل المشاق والمتاعب والمصاعب، فقطعوا المفاوز وتجردوا من علائق الدنيا الفانية ليلبسوا لبوس الإحرام، خاشعين للملك الجبار سبحانه وتعالى.

نعم، فاجتمعوا هناك يتعاونون على البر والتقوى، يتناهون عن المنكر والبغي، فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، راغبين برحمة الله ومغفرته وثوابه، فثواب الله تعالى خير وأبقى.

فما أجمله من منظر وما أحيلاه من مشهد، ينساب له دمع المقل رقة وحنانا، وتثور لأجله نوازغ الشوق في نفوس مؤمنة خاشعة اشتاقت وتاقت لتشد الرحال، قاصدة تلك الرحاب المباركة العطرة المقدسة. نعم، قاصدة تلك الرحاب المباركة العطرة المقدسة في رحاب منزل الوحي المبين وقبر سيدنا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين.

أحبابنا الكرام، وما أجمل قول القائل: لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب تطيب، حبيبا لأدواء القلوب طبيب. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. اللهم بلغنا منازل الأبرار، واجعلنا من المسارعين في الخيرات والطاعات، واغفر لنا يا عزيز يا غفار.

برحب بالأخت نجاة وبقول لك أهلا وسهلا فيكي وعليكم السلام. طيب إن شاء الله تعالى حنتابع بالإنشودة، زور الحبيبة تطيب بهديك إياها وبهدية لكل سمع مسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا.

إذن أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وما كنت عم تستمع لنا برحب بالجميع، إن كنتوا ببيوتكم، على الطرقات، بالسيارات، بالباصات، بالترينات، بمكان عملكم، برحب بالجميع وبقلكم أهلا وسهلا فيكم جميعا، وبرحب بالأخت أم محمد بشير بهديك هالإنشودي.

الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المنزه عن الشريك والصاحبة والوالد والولد، وصلى الله على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. أحبابنا الكرام، هذا الحديث الصحيح يخبرنا بأن من رأى عورة لمسلم فسترها، أي لم ينشرها بين الناس بل أخفاها، فله أجر كأجر من أنقذ مولودة دفنت وهي حية، كما كان العرب في الجاهلية يفعلون. كانوا إذا ولدت امرأة أحدهم أنثى أخذها إلى الصحراء وحفر لها في الرمال ثم دفنها وهي حية، خشية الفقر والعار على زعمهم.

وقبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة نحو 5 سنين يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك مسلم على وجه الأرض فيما بين الناس غيره، وكان وأد البنات معروفاً عند العرب، وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الجاهلية كان بينهم رجل معروف بالكرم والحلم، حدثت له حادثة ففعل هذا، أي وأد البنات. والحادثة أحبابنا الكرام هي أن قبيلة من قبائل العرب أغارت عليهم، فسبت له بنتا أسيرة، ثم حصل صلح بين القبيلتين، وكانت هذه البنت قد تعلق قلبها بواحد من تلك القبيلة التي أسرتها، وهو مال إليها وتعلق قلبه بها، فخيرت بين الرجوع إلى أبيها أو البقاء مع هذا الرجل، فاختارته على أبيها، مع أن أباها وجيه في قومه وكريم وسخي وحليم ومعروف بالذكر الحسن عند الناس، فغضب منها وحلف أنه إن جاءته بنات بعد ذلك أن يدفنهن وهن حيات، فكان كلما ولدت له واحدة يدفنها إلى أن اكتمل عدد 8. ثم بعد أن أسلم ندم على ما فعل ندامة شديدة، فسأل الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل حتى يغفر له ما سبق له من وأد بناته 8، فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقابا، فقال أنا صاحب إبل، فتصدق بنحو 100 من الإبل، أي من باب الإحسان. وإلا أحبابنا الكرام فإن الإسلام يهدم ما قبله كما صح في الحديث.

ثم أحبابنا الكرام، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح هذا الأمر، أي وأد البنات. والحمد لله تعالى الذي بعث الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسلام فحرم هذا الفعل الشنيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه أجر الذي رأى عورة مسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه لو اطلع عليه الناس فسترها عليه، شبه أجره بأجر الذي رأى موءودة فأنقذها قبل أن تموت وتختنق في التراب.

نعم مستمعينا الكرام، ومما يروى في تقبيح وأد البنات أن رجلا جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية

تابت توبة حسنة. ثم خطبت إلينا من قوم فأخبرتهم ببعض ما جرى لها وأن ابنتي كانت سبق لها كذا وكذا مما هو عار وعيب، حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يتركوها. يزعم أنه ينصح الذي يخطبها، فقال له سيدنا عمر: أنت تبث عيبا ستره الله جل وعز، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. نعم مستمعين الكرام، يؤخذ من هذه القصة أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك الفاحشة. نعم لا يجوز أن تكشف بعد أن يتوب ذلك المسلم أو تلك المسلمة، لأن العبرة بالحالة الراهنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم العاقل الموفق يبصر بعيوب نفسه ويصلحها. وقد ورد في الدعاء: اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا لإصلاحها.

أحبابنا الكرام، بعد ذكرنا الحديث الشريف الذي مر ذكره وما فيه للمسلم من فضل في ستر عورة أخيه وحث على عدم بثها وفضحه بها، فاحذروا أن تكونوا ممن يتمادون في تهشيم عرض المسلم، أي تكثرون الوقيعة فيه وتهشيمه أينما ذهبوا ويتخذونها عادة لهم، فهؤلاء ذنبهم كذنب أشد الربا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، رواه أبو داود، أي يمضي ليله ونهاره يدور على الناس ليهشم هذا المسلم، فهذا من أكبر المذنبين عند الله تعالى، والتهشيم هو ذكر معايبه وفضحه عند الناس والتمادي في ذلك. أحبابنا، وإذا كان النظر إلى المسلم نظرة احتقار وازدراء حرام، وإذا احتقره لفقره حرام، وإذا احتقره لعاهة في بدنه حرام، فكذلك إذا هشمه وفضحه بين الناس حرام، وغيبة الأتقياء من كبائر الذنوب، وهذا يؤدي إلى قطيعة وهجر بين الإخوة في الدين. فمن كان مظلوما فلا تحمله العصبية على فعل ما يغضب ربه، وليكن وقافا عند حدود الله، وقافا عند كتاب الله، ساترا لعيوب المسلمين.

إذن أحبابنا الكرام، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستر العورات في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وختاما أحبابنا الكرام نقول: الله يسترنا في الدنيا والآخرة، الله يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وقد قال الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بالمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أحبابنا الكرام، نسأل الله التوفيق وحسن الختام ورؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا ووفقنا لإصلاحها، وآتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. والحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: وطننا نار.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي الفقرة اللي حبينا نقدم لكم إياها، فبتمنى تكون نالت أعجبكم واستفدتوا منها عن كتم العيوب وستر العورات. خلونا نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، منحب لبعضنا الخير ومنستر بعضنا البعض، لأنه الدنيا ما بتدوم واللي بيبقى هو العمل الصالح. فسبحان الله العظيم، نقول اللهم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله.

أحبابنا الكرام، قبل ما نترككم بس في شغلة صغيرة حبيت لكم عليها عن الزعفران. فبيقولوا هل يداوي الزعفران الاكتئاب؟ الزعفران أو بيقولوا له الذهب الأحمر، البهار الأغلى في العالم، والذي يحتل المرتبة 16 ضمن قائمة أغلى المواد في العالم. يستخرج الزعفران من زهرة، زهرة الزعفران يدوية، وهي عملية تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، فإنتاج 25 كيلوغرام من خيوط الزعفران يتطلب جمع 120 ألف زهرة. إذن إنتاج 25 كيلوغرام من خيوط الزعفران يتطلب جمع 120 ألف زهرة، وهذه الكمية تجفف لتصبح 5 كيلوغرام فقط. يستخدم الزعفران في إضافة النكهة واللون المميزين للطعام، وفي الطب الشعبي وصناعة العطور والأصباغ، وقد أكدت دراسة حديثة أهميته في علاج الاكتئاب، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

0: ويشتهر الزعفران كأحد المحتويات الأساسية لإضافة النكهة واللون لأطباق البرياني الشهيرة في دول جنوب آسيا، ويستخدم أيضا في المطبخ الإيطالي والفرنسي والإسباني. ومن أهم فوائد الزعفران، أولا، كشفت إحدى الدراسات أن تناول الزعفران يساعد على مداواة الاكتئاب وتحسين الذاكرة والتعلم. كما أكدت الدراسة أيضاً أن تناول الزعفران مرتين يومية يضاهي فعالية تناول دواء بروزاك المستخدم في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. فعليكم بالزعفران، ولكن مننصح ما تكتروا منه لأنه قد يأثر على القلب.
1: جرح ناري مثل بركة.
0: سؤال: هل يحد الزعفران من الشعور بالجوع؟ يؤكد بعض الخبراء أن للزعفران أهمية في تخفيف الشعور بالجوع والحد من الجوع الناتج عن الاكتئاب والإقبال غير المنتظم على الطعام، ولذلك فهو يستخدم ضمن خطط تخفيف الوزن، وقد أنتجت منه مؤخراً بعض الأدوية لتخفيف الوزن وتقليل الشهية لأصحاب الوزن الزائد.
1: وصالح إمتى الوصل؟
0: وأخيراً، يحتوي الزعفران بشكل كبير على أنواع عديدة من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين ولايكوبين، وهي ذات دور فعال من الوقاية من السرطان. ويعمل الزعفران على حماية شبكية العين من التوتر الضوئي، ويساعد على الوقاية من مرض التهاب الشبكية الصباغي أو البقعي. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم مستمعينا الكرام. برجع بلتقى فيكم نهار الجمعة إن شاء الله تعالى مع الحاجة خديجة بإذن الله تعالى. فإلى الملتقى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء.
2: مجاهدة النفس واجبة بتركها المحرمات وإلزامها الواجبات.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله، والده الحاج علي حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل، أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل، أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم، أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء أيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Muslim Community Radio.
3: إليكم موجزا لأبرز الأنباء من 2MFM. أهلا بكم.

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز فتح تحقيق واسع لمعالجة أزمة اكتظاظ المستشفيات مع تشكيل فريق عمل وطني بين الولايات، وستتولى ما يعرف بلجنة الإنتاجية والمساواة دراسة وضع أكثر من 900 مريض عالقين في المستشفيات في انتظار نقلهم إلى خدمات رعاية المسنين. ويهدف التحقيق الذي يستمر 6 أشهر إلى تقليل تأخيرات الخروج من المستشفيات وتخفيف الضغط على القطاع الصحي. وفي السياق نفسه قال وزير الصحة رايان بارك إن الأزمة تعد من أكبر التحديات، مشيرا إلى أن نحو 1200 سرير يصعب استخدامها يوميا، وأضاف أن عدد المرضى المنتظرين خدمات رعاية المسنين ارتفع بشكل كبير، ما يفاقم الضغوط مع اقتراب فصل الشتاء. كما وتسعى الحكومة بالتعاون مع السلطات الفيدرالية إلى تأمين حلول عاجلة وطويلة الأمد لتخفيف الاكتظاظ. دافع رئيس ولاية أستراليا الغربية روجر كوك عن قرار حكومته التراجع عن أهداف مرحلية لخفض الانبعاثات، مؤكدا أن انبعاثات الولاية قد ترتفع في المدى القريب. وقال كوك إن ولايته تلعب دورا مهما في دعم الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن ذلك قد ينعكس زيادة محلية في الانبعاثات. وبدلا من أهداف الخفض، تعتزم الحكومة إقرار تشريعات تركز على الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون وتعزيز الصادرات الخضراء. في المقابل انتقدت جهات بيئية وسياسية القرار، معتبرة أنه يقلل من جهود مواجهة التغير المناخي. وتلتزم أستراليا وفق الخطط الوطنية بالوصول إلى تخفيض الانبعاثات ضمن الاستراتيجية الشاملة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050. أهلا بكم من جديد. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان، حيث أعلنت المقاومة تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ردا على خروقات وقف إطلاق النار والهجمات المتواصلة. حيث أعلنت المقاومة استهداف مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرجو، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. كما استهدفت تجمعات للآليات والجنود بمحلقات انقضاضية وأسلحة صاروخية، حقيقة إصابات مباشرة. هذا وتمكن المقاتلون من تدمير عدة دبابات من طراز ميركافا في البياضة والقوزح، إضافة إلى استهداف جرافات عسكرية وآليات أخرى في دايسريان والقنطرة ورشاف، في سياق تصاعد الاشتباكات الميدانية. في الغضون يتواصل الهجوم الإسرائيلي على القرى الجنوبية، في حين أعلن الجيش اللبناني إصابة عدد من عناصره جراء استهداف إسرائيلي مع تزايد الضغوط الأمنية والميدانية في المنطقة. وفي الأثناء تتواصل التطورات في مضيق هرمز، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بقر كاليباف أن معادلة جديدة بدأت تتشكل في المضيق، معتبرا أن أمن الملاحة بات مهددا بسبب السياسات الأمريكية. وفي السياق ذاته حذرت طهران من أي تحركات بحرية غير منسقة، مؤكدة أن عبور السفن يخضع لقواعد جديدة وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات صارمة. وبالتزامن أفادت تقارير بتجمع مئات السفن قبالة سواحل الإمارات خصوصا قرب دبي، مع تراجع حركة العبور في المضيق في ظل التوتر والقيود الملاحية. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة وصول 3 شهداء و11 مصابا خلال 24 ساعة، مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية خصوصا في أقسام غسيل الكلى. وفي هذا الإطار أكدت الأونروا تفشي أمراض جلدية بين النازحين، داعية إلى إدخال المساعدات الطبية بشكل عاجل. أخيرا اتهمت القوات المسلحة السودانية إثيوبيا ودولة الإمارات بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار الخرطوم الدولي. جاء ذلك في رد سوداني على أحدث سلسلة من الهجمات أنهت هدوءا نسبيا دام شهورا في العاصمة الخرطوم. وقد استدعى السودان على إثر ذلك سفيره في أديس أبابا للتشاور، ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها، بينما لم ترد الإمارات بعد على طلبات التعقيب. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري لهذا اليوم. أشكركم أعزائي على هذه المتابعة، بحفظ الله ورعايته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.
5: زيت زيت

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
5: Looking for an NDIS Day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalised NDIS services. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximise your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
3: A 2MFM sponsor.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل غنطوس في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج علي محمد غنطوس رحمه الله. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم لغاية الساعة 9 مساء في منزل شقيقته الحاجة فتاة محمد غنطوس أرملة المرحوم الحاج محمد العتر على العنوان 29 ويلبر ستريت غرينيكا. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء على نفس العنوان 29 ويلبر ستريت غرينيكا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الرباب وآل الحسن في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة حواء محمود الحسن رحمها الله، أرملة الحاج علي حسين الرباب رحمه الله، أولادها في أستراليا الحاج جمال، وفي لبنان يوسف أبو عاطف، الحاج أحمد أبو وليد، خضر خالد، والمرحومون بإذن الله حسين أبو علي، الحاج محمد أبو ناصر، الحاج مصطفى أبو هيثم، الحاج عبد القادر أبو طلال، والحاج محمود علي الربابي. أحفادها في أستراليا عاطف وجمال يوسف الربابي، زياد خضر الربابي، بشار عبد القادر الربابي، وعلي أحمد الربابي. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الخميس 7/5/2026 في مركز جمعية مرياطة على العنوان 121 مونا ستريت أوبن، والدخول من خلال بانجو ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته. آمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قرأته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

أمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل غنطوس في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج علي محمد غنطوس رحمه الله. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم لغاية الساعة 9 مساء في منزل شقيقته الحاجة فتاة محمد غنطوس أرملة المرحوم الحاج محمد العتر على العنوان 29 ويلبر ستريت غرينيكا. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم اليوم عقب صلاة العشاء للرجال والنساء على نفس العنوان 29 ويلبر ستريت غرينيكا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الربابي وآل الحسن في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدتهم الحاجة حواء محمود الحسن رحمها الله، أرملة الحاج علي حسين الربابي رحمه الله، أولادها في أستراليا الحاج جمال، وفي لبنان يوسف أبو عاطف، الحاج أحمد، أبو وليد، خضر، خالد، والمرحومون بإذن الله حسين أبو علي، الحاج محمد أبو ناصر، الحاج مصطفى أبو هيثم، الحاج عبد القادر أبو طلال، والحاج محمود علي الربابي. أحفادها في أستراليا عاطف وجمال يوسف الربابي، زياد خضر الربابي، بشار عبد القادر الربابي، وعلي أحمد الربابي. ستتلى عن روحها آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الخميس 7/5/2026 في مركز جمعية مرياطة على العنوان 121 مونا ستريت أوبن، والدخول من خلال بانجو ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيدة بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته. آمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل حلوم وآل الخالد ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم كمال حلوم رحمه الله والده الحلوم.

أجعل حلوم، والد زوجته أحمد سليمان الخالد رحمه الله، أولاده صلاح وياسين حلوم، أشقاؤه هشام بلال وعبد السلام حلوم، صهره لابنته مالك عواد، أصهرته لشقيقاته الحاج وليد طيبة، الحاج يحيى الأعسر، الحاج خالد عبد الله، والحاج سمير إسماعيل. أشقاء زوجته مازن، ماهر، محمد وأحمد سليمان الخالد، عمر، أبو بكر وعثمان علي المل. أولاد أشقائه علي ويوسف، يوسف، يوشع، يونس، يعقوب، آدم وإسحاق، بلال، عيسى ونوح حلوم. أولاد شقيقاته الحاج عمر، الحاج خالد وإبراهيم طيبة، محمد وأحمد الأعسر، عصام، آدم وزكريا عبد الله، عبد الله، عمر وجبريل إسماعيل. تقبل التعازي للرجال يومي الأول والثاني بعد صلاة العشاء في منزل شقيقه هشام حلوم على العنوان 81 بيلا أفنيو فيلاوود، 81 بيلا أفنيو فيلاوود. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 8/5/2026 للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء أيام الأول والثاني والثالث في منزل الفقيد على العنوان 135 بيلا أفنيو فيلاوود، 135 بيلا أفنيو فيلاوود. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وفي الحديث الصحيح: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر: الحياء كله خير. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأشج المنقري: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. هذا الحديث معناه أن الذي لا يستحي من الأمور القبيحة لا يبالي إن فعل الأمور القبيحة، أي في حكم الشرع، فهذا يصنع ما يشاء من المنكرات والمحرمات، يتخبط في الرذائل والمعاصي. أما الذي يستحي نفسه تبعد عن الأمور الرذيلة والأمور القبيحة من المعاصي التي حرمها الله، فهذا يستحي من مزاولة هذه الأشياء التي فيها دناءة لقبحها شرعا. أما الذي لا يميز بين الحسن والقبيح يفعل ما تشتهيه نفسه ولا يبالي إن ذمه الناس على هذه القبائح فهو من الهالكين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs, we help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: التويم FM سبونسر.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza. We pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. دغستياشي دقايها الهو مانت الدرسيين وحو كسابسان يهي فضلق علمك إيبا كور أهاي وحويري وقل ربي زدني علما. سورة الطواها آيات دبقل يطوان يا أفراد إيبو علمك إيسيادي وغنت إيسيادي وحا لفري نبياشا إيو مؤمنين تا إن أي دهان إيبو علمك نوزيادي وحا كلاو إيبيري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سورة الزمر آيات دسقالات miyey siman yihiin kuwa wax og ee wax bartay ee cilmiga yaqaan iyo kuwa aan waxba ogeyn oo aan cilmiga baranin? Miyey siman yihiin? Maba sinne ah. Aayad kalena wuxuu eebbe ku yiri: yarfacillaahu alladiina aamanuu minkum walladiina uutu lcilma darajaat. Suuradda Almujaadala aayadda 11aad. Eebbahay wuxuu kor u qaadi doonaa kuwiin rumeeyey, kuwa uu eebbe aqoonta u deeqana darajaad dheeraad ah ayaa kor loo qaadi doonaa. Aayad kalena wuxuu eebbe ku yiri: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيبا وحا كبغا أدوميهي سعلمة أو علمي له. سورة الطواها آيات دلباتن إيه سديدات. مركا آيات هاس أوردن وحي فرتكو فيقين إن أقوانتو أي لغا مارمان تاي أو أي مدنان ديرات أهلاد هاي الدون كان وحالغا دريمي كراه قفك وحيقان إيه قفكان وحقون اسكو مدماها قفكو هدي أو أقوان ديرات الليه فايدو ديرات أي هدي جيرتاس أسو جيدا. وحا كالو النبي قال لغا سووري نبت قليو إيا نحريس كوركي ساهة إنو جير: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قفكو إيبي خير لدونو أو وناك لدونو دينك أيو برا أو علمك دينك أيو برا وحديس لأسكور رحسين. وحا كالو لغا سووري إنو جير نبت قليو إيا نحريس كوركي ساهة: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. حديثك قيمها بدن وحو شيغيا إن آن وحلا إسكو حاسده آن يجرن إن تان لبا وحيا بودك أهين نن و إبهي سيي حول فربضان و أمال بدن سيي إي مركا ميشي لوغو تلقلي إي حق إهدي كبحشي إيو نن و إبهي حكمت بدن إي أغوان بدن و سيي oo dadka ku xugminaya isla markaana baraya xasadka runta ah labadaasay unbu ahaan kara waxyaalaha kale oo yaryar wax la isku xasdo ma istaahilaan waxa kale oo nabiga laga soo wariyay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee in uu yiri fa wallahi لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه وحا كالو النبي لغا سووريي إنو علي كو يري وحا نكو دارت إيبي إن هل ننأه و إيبيه قعانت هذا كو سوهنونشو أيا كاغا خير بدن جيلة عسعس أما جيلة قد قدودا وحديث الإسكور رعسين مركا هل قفا إن إيبيه كو سوهنونشو أو آدمارت هدي دعوة الإسلام كو ييرتو و سوهنونو ayaa kaaga khayr badan geela gudgududan ama qaalmaha gudgududan sida haba loo yaqaan xadiis la isku raacsan yahay waxa kale laga soo wariyay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee nabiga in uu yiri balighu anni walaw aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar rawahu al-bukhari nabigu nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri balighu anni walaw aya wax uun iga gaarsiiyay aayad ba allah ka dhigay iga gaarsiiyay dacwada iga gaarsiiyay aayad ba allah ka dhigay wa hadithu an bani isra'ila wala haraj bani isra'ilna ka sheekeya wax dhibaato ana hadariimina wa man kadhaba alayya mutaammidan qofki iga sheega beena asiga oo u kasaaya falyatabawa maq'adahu min an-nar ha ogaado oo had diyaarsado fadhigiisa ama ha ogaado inuu fadhigiisu naarta dhexdeeda u diyaar yahay oo uu naarta dhexdeeda fadhi ku yeelanayo macna waxa soo wariyay xadiiska imaam bukhari marka nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu ku dhiri geliyay oo ku guubaabshay oo faray umadiisa in laga gaarsiiyo dacwada islaamka intii la gaarsiin karo aayad baa ahaatee oo reer bani Israa'iilna laga sheekeeyo wixii maartay xumaan iyo wanaag iyo ay soo mareen jarribaad ay soo mareen laga sheekeeyo maxay waa lagu cibro qaadanaya oo muslimiinta iyo mu'miniinta ayaa ku cibro qaadanaya dadkaas dhibaatadii iyo jabkii soo maray iyo maartay xumaatooyinkii ay la yimideen iyo ciqaabkii iyo eebahay soo abaal marshay qofkii been iga sheegana ha ogaado in uu fadhi ku leeyahay naarta dhexdeeda oo fadhigiisi uu diyaar u yahay oo loo sameeyay ha ogaado maxaa yeelay nabiga qofkii been ka sheega oo wax aanu dhihin ka sheega wuxuu istaahilaa oo mudan yahay in naarta la gelsho oo uu eebahay halkaa ku cadaabo sidoo kale waxaa nabiga laga soo wariyay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatay inuu yiri waman salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman qofkii raaca waddo uu cilmi ku raadsanayo oo uu aqoon ku doonanayo سهل الله له به طريقا الى الجنه وحا ايبه يفضيا او سهلا ودو وجنده كو اادو او جنده او كو تغو وحا سووري امام مسلم وحديث صحيح مركا علمي دونستيسو فضل بدن باي لهد اي برشيديسو وادنا اركتين حدا ميلها كان ان جوغنو حتى ددك غالدا اي ان دينتا اسلام كو رومايسنين اياد اركتين سي علمي او دادالايان او ايغو واوين او وايل اه جامعادها غلايا annaguna annaga oo yaryar ayaan iskuulada iyo waxaan ka tageynaa intaan ba jaamacad la gaarin kolejooyinka ka tageynaa oo tacliintii maarta ka saaqideyna marka ma wanaagsana waxyaabaha noocaas caruurta waa in lagu dadaalo tacliinta dadka waaweyn waa in ay laftirkooda ku dadaalaan tacliinta tacliinta lagama gaboobo waxbarashada lagama gaboobo cilmiga barashadiisa lagama gaboobo maalin kasta bini'aadamku wax cusub ayuu baranaya marka waxa wanaagsan intii aad hadal been ah ama war cid la ah oo aan macno lahayn shubi lahayd sida dadka qaarkood siiba bulshadeena ee ku tiri kuteentu ku badan tahay iyo warka aan macna lahayn ee waqtiga la isaga lunshaahi ku badan yihiin waxaa la qaatay inuu qofku ama buug aqarsado ama kitaab aqarsado ama uu maartay darsi la akhrinayo dhageysto ama qof wuxuu meeriso uu raadsado ama quraanka akhriyo oo ka sii fadli badan waxaas oo dhan uu akhriyo quraanka ama uu maartay ciyaalkiisa ama caruurtiisa xataa uu wax la dirso oo wax la akhriyo oo duruusta ka caawiyo intuu hadal shubi lahaa oo waxaan macno lahayn ama laga yaabo inuuba dembi ka soo gaaro shigshiigi laha sidoo kale waxaa nabiga laga soo wariyay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatay inuu yiri
10: idaa maata ibnu aadam inqataa camaluhu ilaa min thalaath sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih aw waladin saalixin yadcuu lah rawaahu muslim
9: waxaa nabiga laga soo wariyay xadiidka qiimaha badan ee uu ku caddaynaayo qiimaha uu leeyahay cilmigu oo uu yiri haddii uu qofku dhinto camalkiisa oo dhan iyo wax alle wixii wanaagaha ee uu samayn jiray oo dhan way joogsanayaan. Maxaa yeelay wuuba dhintay. Qofku hadduu dhinto camalkiisu sii socon maayo sidii la wada ogyahay, wuu joogsanayaa. Laakiin waxaa sii socon kara dhowr waxyaabood oo halkan lagu sheegay, saddex waxyaabood oo xadiidkan lagu sheegay. Midda hore waxa weeye sadaqo socota oo uu qofkaasi hore u baxshay, oo ama aha wax uu dhisay ama waxyaabo uu sadaqeeyey ama xoolo uu sadaqeeyey weli lagu dheefsanayo, waxaas way sii soconayaan sadaqada ah. Iyo cilmi uu inta bartay meel ama ku qoray ama kitaab ku qoray ama uu dad baray ee dadkii ay dad kale sii barayaan oo lagu dheefsanayo. Waxaa kaletood oo kamid a waxyaabaha saddexda ee nebigu sheegay nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaateen, qofku hadduu ka tago caruur wanaagsan oo suuban oo usoo ducaynaysa, waxay noqonaysaa wax u socda oo qofka thawaabtiidu ay soo gaarayso. Waxaana halkaa laga garanayaa in loo soo ducayn karo waalidka, oo loo ducayn karo haddii uu dhinto dadka ku andacooda inaan waalidka loo ducayn karin, inaan waalidka waxba loola bixi karin, inaan waalidka wax loo sadaqayn karin. waxaa ku habboonaan lahayd inay akhriyaan xadiidkan si ay wax u bartaan. waxaa kale oo laga soo wariyey inuu yiri man kharaja fii talabi alcilmi fahuwa fii sabiili illaahi xataa yarjica. waxaa soo wariyey imaam tirmidi wuxuuna yiri waa xadiid fiican oo xasan ah. qofkii u baxa cilmi doonashadiis ama aqoon kororsi qofkii u baxa waa qof wadadii ilaahay ku jooga inta uu kasoo noqonayo oo kasoo laabanayo hawshiisaas oo u baxay inuu soo cilmi kororsado. xadiid fara badan ayaa marka walaalayaal ku soo aroortay arrinkaas oo loo baahan yahay inaan akhrinno oo ka faa'iidaysanno oo isxusuusinno si aan u ogaano qiimaha uu leeyahay cilmigu iyo barashadiisu qiimaha ay leedahay. xadiid kale nabiga laga soo wari ayaa isiguna wuxuu leeyahay fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii calaa adnaakum. fadliga u dhexeeya caalimka qofka ah ee cilmiga badan bartay iyo ninka cibaadada badan leh waxaa weeye fadliga u dhexeeya nabigeena nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee iyo qofka mu'miniinta ama muslimiinta ugu hooseeya, qofka muslimiinta ugu darajo hooseeya iyo nabigeena nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. inta u dhexeysa fadliga u dhexeeya mid la mid ah ayaa wuxuu u dhexeeyaa caalimka qofka ah iyo ninka aan caalimka ahayn ee iska reera cibaadada ah. nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu xadiidkaa ku yiri malaa'igta eebbahay iyo uunka samada degan iyo kuwa dhulka degan oo xataa ay ku jirto quraanjada godadkeeda ku jirta iyo kalluunka badda ku jira waxay u duceeyaan kuwa dadka wanaagga bara. marka dadka macallimiinta ah oo khayrka dadka bara oo wanaagga ugu yeera eebbahay iyo malaa'igtiisa iyo uunka cirka iyo dhulka degan oo ay xataa ku jirto quraanjada godadkeeda ku jirta iyo kalluunka badda ku jira ayaa u duceynaya oo khayr ugu duceynaya. maantana walaalayaal, darsigeenni intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.

0: مستمعينا الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حول هذا الموضوع وما يناله من أجر ونور، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه ثوابا جزيلا.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. معناه أن الذي يذهب إلى المسجد بنية خالصة لله تبارك وتعالى لعمل خير، إن كان ذهب قبل الظهر وإن كان ذهب بعد الظهر، الله تبارك وتعالى يعد له، يهيئ له في الجنة نزلا. النزل معناه الطعام وغيره مما يهيأ للضيف. والجنة القدر الصوت فيها، المسافة التي يصلها الصوت، خير من الدنيا وما فيها. فمعناه أن الذي يتردد للمساجد لأمر خير كصلاة الجماعة أو لحضور مجلس علم الدين، هذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أحسن من أن يجلس في البيت ويسمع في بيته. إذا جاء إلى المسجد وسمع يكون له أجر أكبر. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب التصديق به والإيمان بأنه حق، القيامة. القيامة معناها من خروج الناس من قبورهم من عند البعث إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا يوم القيامة، يقال عنه يوم القيامة. الله أخبر في القرآن الكريم أنه يكون 50,000 سنة، يوم الحساب يكون 50,000 سنة. هذا الوقت بالنسبة لنا، بالنسبة للناس في العادة، هو وقت طويل، لكن ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أي التقي يحس بهذه السنوات الطويلة بأقل من وقت الصلاة المكتوبة. كم يأخذ الوقت حتى يصلي الشخص الصلاة المفروضة؟ دقائق قليلة. التقي هذه 50,000 سنة بالنسبة له أخف من وقت صلاة المكتوبة. أما الكافر فيحس بهذه السنوات الطويلة لأنه في نكد مستمر، في حسرة مستمرة، لا يصيبه راحة. بعد الموت لا يحصل له راحة. أما التقي فلا يحصل له نكد لا في القبر ولا يحصل له نكد في الآخرة عند الحساب. حساب التقي يكون حسابا يسيرا. أما الشخص الذي شاء الله له أن يعذب فإنه يدقق عليه في الحساب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذبه، يعني من دقق عليه في الحساب يعذب. أما التقي لا يدقق عليه، يكون حسابه يسيرا. يعني لما نقول اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، معناه يا رب اجعلنا من الذين لا يدقق عليهم في الحساب، فيكون حسابهم يسيرا ويدخلون الجنة آمنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحساب يجب الإيمان بالحساب، وهو حق، ومعناه عرض أعمال العباد عليهم. أعمال العباد تعرض عليهم. الآن في الدنيا الملائكة يكتبون ما يعمله الشخص وما يقوله الشخص وما يعتقده الشخص، يكتبونه. يوجد ملكان، رقيب وعتيد. كل واحد من الناس إذا كان من المؤمنين يسجل عليه الحسنات، وإذا فعل له الحسنات، وإن فعل السيئات تسجل عليه. إن كان من الكفار ولا يسجل له حسنات، يسجل عليه المعاصي فقط. في هذه الصحف التي يسجل فيها الملائكة الأعمال، بعد ذلك أعمال المؤمن ترفع إلى مكان في السماء. العمل الصالح الذي يعمله المؤمن والقول الصالح الذي يقوله المؤمن، هذا يرفع إلى مكان في السماء. يوم العرض، يوم عرض الأعمال على العباد، هذه الصحائف تعرض، هذه الصحائف تعرض وتوزن في الميزان. يوجد ميزان في الآخرة توزن فيه أعمال العباد، هذه الصحائف هي التي توضع في الميزان. فمن رجحت حسناته على سيئاته، غلبت حسناته سيئاته، الله يدخله الجنة بلا عذاب رحمة منه. ومن غلبت سيئاته على حسناته، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الذي تستوي حسناته مع سيئاته، فهذا برحمة الله يدخل الجنة بلا عذاب. فالذي هو من أهل الذنوب، لو مات بلا توبة الشخص عليه ذنوب كبائر، لا نقول إن هذا لابد معذب في الآخرة، إن لم يكن ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا يكون من أهل العذاب. لا نجزم بتعذيب واحد من المسلمين مهما كان عليه من الذنوب، إنما نقول هذا تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم أليس قلنا بحسنة واحدة قد يغفر الله جميع ذنوب المؤمن بحسنة واحدة وإن كانت الناس تراها قليلة؟ مرة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل معصية من المعاصي ليست من الكبائر، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأله عن حاله، فوجد أن الرسول يصلي فصلى معه. فبعد الفراغ من الصلاة سأله، قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك بصلاتك معنا. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ يعني هذا الأمر لي بخصوصي؟ قال: لك ولسائر أمتي، لك ولسائر أمتي. معناه الصلاة الصحيحة المقبولة الله تعالى يجعلها سببا لتكفير الخطايا ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، إذا اجتنبت الكبائر تكون سببا لمغفرة الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، من الأوساخ يعني. قال لهم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا واحد حافظ على الصلوات وصلاها صحيحة بشروطها وأركانها وبإخلاص لله تعالى مع شروط القبول، هذه الصلاة ينتفع بها نفعا عظيما، ينتفع الشخص بها نفعا عظيما. أما الكافر في الآخرة لا حسنات له، لا حسنات له، إنما عليه ذنوب فقط. يعذب الكافر على كفره وعلى المعاصي التي فعلها أيضا غير الكفر، المعاصي التي يفعلها سوى الكفر أيضا يعذب الكافر عليه، ليس فقط على كفره يعذب. الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، عذابهم أشد من الذين كانوا كفارا مثل هؤلاء، لكنهم لا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عملوا إلا الكفر الذي فعلوه، بعد ذلك ما حاربوا الرسول. أولئك عليهم ذنب زائد، وهو أنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحساب يكون بتكليم الله للعباد جميعهم. قلنا ورد حديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمعه الله، يسمع الله تبارك وتعالى العباد كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فيحصل للتقي من سماعه كلام الله سرور، وللكافر لا يحصل له سرور، يزداد نكدا وحسرة. ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم. لذلك الواحد إذا قلل من التنعم يكون خيرا له، كلما قلل من التنعم كلما قلل من الاسترسال في الملذات والشهوات كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. المؤمن كلما قلل من الشهوات والاسترسال في الملذات وقلل من تتبع الترفه كلما كان حاله أحسن عند الله تعالى. ليس كما يقول بعض الجهال، بعض الجهال يقولون الله يأمر بالتنعم. الله لا يأمر بالتنعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فاللي بيقول الله يأمر بالتنعم كذب الشرع، قلب الحقيقة. لو كان الله يأمر بالتنعم لكان الأنبياء أشد الناس تنعما، لأنهم أقرب إلى الله تعالى من سائر الخلق، هم يتقربون إلى الله بالطاعات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر علي الشهر والشهران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيتنا نار، يعني لا نطبخ. شهر يمر الشهر والشهران ولا يطبخون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة كان يمر الشهر والشهران من دون طبخ، يعني ماذا يأكلان؟ فسألها سامع الحديث، سألها قال: ما كان طعامكما؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. شهر يمر شهر وشهران يأكل الرسول وزوجته التمر والماء، يعني في الصباح يأكل التمر والماء وفي المساء يأكل التمر والماء. من زمان العرب كانوا يأكلون مرتين في اليوم، ليس مثل هذه الأيام يأكلون ثلاث مرات، وفي عصروني وفي صبحي وفي إلى ما هنالك من الأشياء اللي موجودة عند الناس. كان الأمر مختلفا عند العرب، كانوا يأكلون في اليوم مرتين، في غير عم نحكي في النهار، في أول النهار وبعد المغرب يأكلون. اليوم زادوا في الأكل، زادوا في الترفه. فالأنبياء ما كان هذا حالهم، الأنبياء كانوا لا يتتبعون التنعم، كانوا يقللون من التنعم. لماذا؟ لأنهم هم العقلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة. قلنا أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه، أول ما ينتن بطنه، هذا يشير لنا أن لا نعتني به. إذا كان هو أول ما ينتن منا كأن فيه إشارة لنا أن لا نعتني به إلى الحد الذي نحن نعتني به. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيه أن يأكل لقيمات أقل من 10 لقم يقوم بها بدنه، يكفيه ذلك. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى عليه السلام كان أيضا معروفا عنه أنه كان يأكل النبات بلا طبخ، يأكل من نبات الأرض من غير أن يطبخه، مثل الملوخية والهندباء، يأخذها خضراء ويأكلها. لماذا؟ ليدلنا أيضا، ليدل الذين معه وليدل غيرهم على أن هذه الدنيا لا ينبغي للمؤمن أن يركن إليها، إنما ينبغي له أن يعتني بما هو مقبل إليه وليس فيه فناء، وهو الآخرة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقبل سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام، ومعلوم أن الله تعالى آتاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من خلقه، كان عنده ملك ما آتاه الله لأحد من الخلق، وسخر الله له الجن وسخر الله له الريح، كانت الريح تحمله ومن معه كأنهم على بساط تحمله إلى حيث يريد، كانت له سهلة يعني مطاوعة له، وأعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره، يعني تحت يده الجواهر والكنوز والذهب، وكان كل يوم يذبح للناس 100,000 ذبيحة يطعم الناس. أما هو لنفسه عليه السلام فكان يأكل خبز الشعير. الناس اليوم إذا قلت لهم الشعير يذهب بالهم أن هذا طعام البهائم، لا يذهب بالهم إلى أن هذا يأكله الناس. أو بعض الناس اللي عم يعملوا رجيم بيأكلوا بفتشوا على السوبر ماركت على بسكوت هذا توست الشعير. أما في العادة الناس ما بتأكل خبز شعير. سيدنا سليمان كان يأكل من خبز الشعير ويأتدم باللبن الذي بلغ الغاية في الحموضة، اللبن اللي صار حامض، يضع هذا الخبز خبز الشعير فيه ثم يأكله. هو لو طلب من الجن أن يطحنوا له الذهب والفضة والجواهر لفعلوا، لأنهم كانوا يطيعونه، لا يسعهم إلا أن يطيعوه. مع ذلك ما اهتم لأمر الدنيا كما يهتم الناس اليوم. وهذا واحد يدعي العلم الذي قال إن الله يأمر بالتنعم، واحد كان يدرس في مكان وهو يدعي العلم قال إن الله يأمر بالتنعم، خالف ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والأولياء لا يتنعمون لأنهم أدركوا حقيقة هذه الدنيا وأدركوا حقيقة الآخرة، فاهتموا للآخرة أكثر من اهتمامهم للدنيا. فلذلك سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: الزهد أول قدم القاصدين إلى الله. قال الزهد يعني الزهد في الدنيا أول قدم القاصدين إلى الله، معناه شيء مهم للوصول. الزهد شيء مهم يساعد على الوصول على الترقي من أجل أن يكون الإنسان مترقيا في الآخرة. ويكون الحساب بتكليم الله للعباد جميعهم فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها.

قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح البخاري في باب اسمه باب فضل الفقر، الفقير التقي عند الله له منزلة. هو لما يكون الإنسان فقير ولا يجد كثيرا مما يطلب ويصبر على ذلك له أجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي يرضى ويشكر ويصبر فهذا له مقام عالي، أما الذي يتسخط يعترض على الله، إذا اعترض على الله كفر والعياذ بالله. من عجائب هالعصر، من بضعة أيام أخبرني شخص على كلامي هلا عم بقوله من اعترض على الله كفر، أخبرني شخص أن امرأة اعترضت على الله فقال لها: هذا كفر عليك أن تتشهدي. فراحت إلى واحد يدعي العلم، قالت له: حصل مني كذا وكذا. قال: لا، الذي يعترض على الله لا يكفر. إبليس ما هو كفره؟ أول ما كفر بماذا كفر؟ بالاعتراض على الله. كأنه يقول إبليس ما كفر والعياذ بالله. صرنا في زمان يعني الإنسان يحترق كبده من شدة ما يجد من الذين يدعون العلم ويفترون على الله ويفترون على الرسول ويفترون على الشريعة ولا يبالون ولا يبالون. وإذا تكلمت الحق يقولون لك أنت جئت بشيء جديد. ما جئنا بشيء جديد، في شيء عم نطلعه من جيبتنا ونقول للناس: خذوا منا هذا الذي أخرجناه لكم من جيوبنا. نقول للناس: نحن على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري. من هو أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة والجماعة، كان في القرون الثلاثة الأولى، وفي الفروع على مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الناس يعرفونه، ولد سنة 150 للهجرة، أيضا هو من السلف من أكابر الأولياء. أما هؤلاء الذين يفترون لما لم يجدوا علينا ما يعاب في الحقيقة، ما يعاب في الحقيقة، عمدوا إلى الافتراء، صاروا يقولون عنا: نحن نكفر الناس. نحن لا نكفر المسلمين، نحن نقول المسلم مهما عصى الله تبارك وتعالى، مهما فعل ذنوبا وإن كانت من الكبائر، لا يكفر ما لم يستحل هذه المعاصي. نحن نتمسك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن نقول: لا يكفر مؤمن بذنب مهما كان كبيرا ما لم يستحله. لكن نحن نقول: من سب الله كفر، هذا ليس تكفيرا للمؤمنين. نقول: من سب الله كفر، من استهزأ بالصلاة، من استهزأ بالصوم. نحن ننقل ما قاله الأئمة الأكابر من قبل، فهذا ليس منا افتراء على الدين، إنما الذين ما وجدوا ما يعيبونه علينا على أحبابنا صاروا يقولون هؤلاء يكفرون الناس. المشبهة الذين يقولون الله جالس على العرش وبعضهم يقول الله ساكن في السماء، هؤلاء يكفرون الناس. يقولون: من قال يا محمد كفر. والمسلمون من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالوا يقولون يا محمد، ولم يكفرهم واحد من المؤمنين. أليس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يا محمد لما خدرت رجله، كما روى البخاري وغيره، قال: من اعترض عليه؟ ما اعترض عليه واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا واحد ممن اتبعهم على إحسان. فالمسلمون يقولون يا محمد، يا جيلاني، يا رفاعي، يا علي، يقصدون بذلك أدركنا بدعائك إلى الله لأنك أحسن منا عند الله، فلا يكفرون بذلك. الذين يكفرونهم هم يكفرون الناس، ليس نحن من يكفر الناس، المشبهة هم يكفرون الناس. والذين يكفرون من حكم بالقانون ولو في قضية واحدة لكونه خالف الشرع، يكفرونه ويجعلون كل من عاش تحت حكمه كافرا، هؤلاء هم الذين يكفرون الناس. يقولون إذا واحد حكم في قضية واحدة قانونية فإنه يكون كافرا، ويقولون من عاش تحت حكمه ولم يعمل عليه ثورة فهذا أيضا يكون كافرا. هؤلاء كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى قال قائلهم: البشرية بجملتها ارتدت، حتى المؤذنين في

مشارق الأرض ومغاربها ارتدوا عن الإسلام وصاروا في عداد الذين يعبدون العباد، صاروا من عبدة العبيد واعتدوا على ألوهية الله. قالوا هذا المجتمع لا يوجد مجتمع إسلامي، هذا مجتمع جاهلي، كل الذين فيه كفار استثنوا فقط أنفسهم. قالوا نحن فقط المسلمون ومن سوانا كفار، كفروا جميع الناس. هؤلاء الذين يكفرون الناس، أما نحن لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ونقول إننا نقول من سب الله كفر، فليذهب إلى كلام العلماء. الإمام قاضي عياض رضي الله عنه قال: لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر. قال: لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف. فلما نحن نقول من سب الله كفر، ما ممكن جئنا بشيء جديد. الذي يقول لم يكفر سب الله هو جاء بشيء جديد، هو جاء بشيء جديد. أو اللي بيقول لك بده يسهل على الناس على زعمه، بقول له إذا كنت زعلان وغضبان ما كفرت. يقول له إذا كنت في حالة الغضب ما كفرت، يريد أن يسهل على الناس. معنى كلامه: يا ناس كفروا، لما تغضبوا كفروا، ما عليكم مؤاخذة. هؤلاء خالفوا الشرع. ولأن أهل الضلال يتحدون على أهل الحق، يداهن بعضهم بعضا على ضلالهم، يجتمعون وهم يختلفون في الحقيقة، حتى في ضلالاتهم يختلفون، ومع ذلك يجتمعون على أهل الحق، لأن مأربهم واحد وهو محاربة أهل الحق، لأن قصدهم أن يحاربوا أهل الحق، يجتمعون، تراهم يجتمعون على أهل الحق. فلا يهولنكم ما يقوله المفترون. نحن نحمد الله تبارك وتعالى أننا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على العقيدة الأشعرية، على عقيدة الرسول وأصحابه. نحن نحمد الله أننا تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نحن مع الجماعة، نحن مع الجماعة. اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أغلبهم أشاعرة، أغلبهم أشاعرة، هكذا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري. المسلمون من زمان الرسول إلى يومنا هذا يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين وبالأعمال الصالحة. نحن مع هؤلاء، مع الجماعة، ما تركنا الجماعة وشذذنا. الذين شذوا هم فليحاسبوا أنفسهم وليرجعوا عن شذوذهم قبل فوات الأوان، لأنه إذا مات الإنسان بعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عما كان عليه قبل موته من العقائد الفاسدة. فمثلا مثل هالمسألة اللي كنت أذكرها الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن شيء من مواقف الحساب قال: وأصحاب الجد محبوسون، يعني يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، أما الأغنياء فهم ينتظرون السؤال عن أموالهم، من أين جلبوها وفيما أنفقوها. أما الفقير الذي ليس عنده مال لا يسأل عما ليس عنده. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ليش؟ لأن الأغنياء عندهم سؤال عن المال. أليس ورد في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4؟ الرسول قال فيها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا جاءك واحد الآن في هذا العصر أو قبل أو بعد وقال لك: لا، الفقير منه منيح حالته لأنه فقير، الغني بس هو المنيح، والغنى شرط للإيمان، ومن كان فقيرا فهو مرتد كافر والعياذ بالله، فطبعا العاقل الذي سمع الشرع وتعلم الحق وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كلام هذا الإنسان المخالف للشرع، المخالف للحديث، ليس بشيء، ليس معتبر، كائنا من كان هذا الإنسان. ماذا كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: إن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. يعني إذا واحد قال كلاما غلطا، ما بقول أنا هذا الغلط صار صح لأنه فلان قال هذا الكلام، لا، هذا الإنسان يوزن هو بميزان الحق، كلامه وافق الحق نقول هذا الإنسان تكلم بحق، كلامه خالف الحق نقول هذا الإنسان كلامه ليس صحيحا. ولو كان نال شهرة بين الناس، ولو كان نال شهرة بين الناس،
في ناس بيتبعهم مليون شخص، في ناس بيتبعهم مليون شخص وبيقولوا الله تعالى ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء. عندهم أتباع أكثر من مليون شخص، ما نفعوهن الأتباع، لا ينفعونهم هؤلاء الأتباع، لا ينفعونهم. إبليس في الآخرة سيتخلى عمن كان هو يواليه الآن، بيقول أنا ما دخلني في الآخرة، يدعي أنه هو ليس له دخل، ذاك هو أضل نفسه. يتبرأ إبليس ممن كان يواليه في هذه الدنيا. كذلك هؤلاء مشايخ الفتنة والسوء الذين تصدروا للتعليم فخالفوا الشرع وكذبوا القرآن وكذبوا الحديث وكذبوا الشريعة، هؤلاء لا يستطيعون أن ينصروا الذين نصروهم في الدنيا، لا يستطيعون أن يؤيدوا في الآخرة من كانوا في هذه الدنيا يؤيدونهم، لأنهم هم إن ماتوا على حالهم يكونون هم منشغلين عن هؤلاء الناس بما هم مقبلون عليه. فلذلك الإنسان العاقل الفطن كما قلنا ينظر في الكلام، إذا وجده موافقا للشرع يقول هذا الكلام على العين والرأس، وجده مخالفا يقول لا أقبله. ما يقول فلان قاله خلاص، بعض الناس بيقولوا فلان إذا قال شغلي فخلاص أكيد مزبوطة، لأنه أبوه كان ولي من الأولياء. وقلنا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان والده يعبد الأصنام، وسيدنا إبراهيم كان يرد عليه وينهاه. لا نقول إن والد إبراهيم بسبب إبراهيم عليه السلام صار ناجيا مع كونه مات على الكفر. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أليس ولده كنعان الذي هو من صلبه رفض أن يؤمن ورفض أن يتبع والده ورفض أن يركب في السفينة وبقي على كفره، مع أنه خرج كان هو ولدا لسيدنا نوح. فلا يقال بما أنه كنعان أبو نوح فخلص هو من الناجين، أعوذ بالله، لا يقال هذا الكلام. كذلك بعض الناس اليوم إذا رأوا غلطا من واحد عنده مريدون فيقولون هذا بما أن والده فلان الفلاني وهذا الوالد من أكابر الأولياء فنحن لأجل خاطر الوالد أو لأجل خاطر الجد لا نتكلم مع هذا الرجل. هذا الكلام مخالف للشريعة، هذا الكلام مخالف للشريعة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. كان في ناس ينزل الوحي على الرسول في بيان حالهم، قال سيدنا عمر إن الوحي قد انقطع، الآن ماذا نفعل؟ كيف نعامل الناس بما يظهروه لنا؟ قال وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. شايفين هالكلام قديش مفيد؟ قال ومن أظهر لنا غير ذلك، يعني نحن نأخذ بالظاهر، لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، يعني لو قال قلبي طيب ونظيف صدقوني نيتي صافي وما في شيء بقلبي، قلبي مثل التلج، بعض الناس هيك بقوله، بتقول له أنت أليس قلت هذا الكلام المخالف؟ خلص كما قال سيدنا عمر لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. فيسر المؤمن التقي لما يسمع كلام الله في الآخرة، ولا يسر الكافر بل يكاد يغشاه الموت. ليش يكاد يغشاه الموت؟ لأنه لا يموت، قلنا هناك لا يموت الناس. فقد ورد في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، رواه أحمد والترمذي. قلنا هذا ليس معناه كما يكون بين الخلق الكلام بالمقابلة والمسافة، وليس معناه أن الله يوصف بكلام حادث هو حرف وصوت ولغة، لا. ويجب الإيمان بالثواب والعذاب. أما الثواب عند أهل الحق فهو ليس بحق للطائعين واجب على الله تعالى، يعني ليس واجبا على الله أن يثيب الطائعين، إنما إثابة الله للطائعين محض تفضل من الله تبارك وتعالى. هذا معنى عبارة أهل الحق لما يقولون هذه العبارة، الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله، معناه الله يعطيهم الثواب كرما منه وفضلا وليس وجوبا عليه. في فرقة اسمها المعتزلة
هؤلاء شذوا عن المسلمين، يقولون يجب على الله أن يعمل ما هو أصلح للعبد. أهل الحق ماذا يقولون؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من غيره سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن الله يتصرف في شيء هو ملك له، السماوات والأرض وما فيها ملك لله، هو خلقها، هو خلق البشر والجن والملائكة والسماوات والأرض، وهو مالكهم على الحقيقة، وهو سبحانه وتعالى لا يتوجه إليه لا أمر ولا نهي من غيره، فلا يتصور منه الظلم، فتصرفه فيما هو ملك له ليس ظلما. لذلك قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لذلك يكفر من يقول الله ظالم أو الله بيظلمني إذا دخلني على النار، هذا كفر والعياذ بالله. أهل الحق يقولون: الله خالق كل شيء، خلق الكفر والإيمان والمعاصي والحسنات، وخلق المؤمنين وخلق الكفار والجنة والنار وإبليس والملائكة، وهو ليس بظلام للعبيد. خلق إبليس مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس سيكون سببا لإضلال كثير من الخلق. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. الله عالم في الأزل أن إبليس يكون سببا لغواية كثير من الناس، هو خلقه سبحانه وتعالى. فالله لو، الرسول قال لو عذب أهل أرضه وسماواته، من أهل السماوات؟ الملائكة. قال لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مالك كل شيء على الحقيقة فلا يتصور منه الظلم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؟ لأن أعمال الطائعين هي بتوفيق من الله، لأن الإنسان المؤمن إذا ذكر الله، الله هو الذي أقدره على أن يذكره، لأن المؤمن إذا صلى، الله هو الذي أقدره على أن يصلي، فالفضل لله، فالفضل لله تبارك وتعالى. لذلك الرسول قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حتى يكون الإنسان من الناجين لابد أن يعتقد أن كل ما دخل في الوجود بمشيئة الله، بتقدير الله، بعلم الله، بتخليق من الله سبحانه وتعالى. إنما الثواب فضل من الله، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن مما يسره في الآخرة، والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة، وإنما هو عدل منه، وهو يعني العقاب ما يسوء العبد يوم القيامة من دخول النار وما دون ذلك. وهو على قسمين: أكبر وأصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك، كأذى حر الشمس يوم القيامة، فإنها تسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، كل واحد في عرقه يكون منه، بل يقتصر عليه حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها: رب أرحني ولو إلى النار. الكافر من شدة ما يقاسي من أذى حر الشمس يقول: رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد عذابا مما هو فيه، لكن هو من شدة الضيق الذي يعانيه في تلك اللحظات يقول: رب أرحني ولو إلى النار. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، هكذا ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سمع عن أهوال يوم القيامة يستحب له أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافينا لما يهمنا،
ونعم الوكيل معناه هو نعم الموكول إليه الأمر. فلذلك إذا واحد أصابه انزعاج، اغتياظ، إنسان أغضبه، ليقل مثل هذا الكلام، ليقل حسبي الله ونعم الوكيل، ليفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، كما ذكرنا في درس مضى. المؤمنون الأتقياء يكونون يوم الحساب حين تدنو الشمس من رؤوس العباد تحت ظل العرش في أمان مطمئنين. وهذا معنى الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. ويجب الإيمان بالميزان، والميزان هو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة، يعني صحائف الأعمال التي سطرت عليها أعمال هؤلاء الناس. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهم السلام. وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، فمن أهل النجاة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى، إن الجنة فيها درجات. أعلى مكان في الجنة ما هو؟ الفردوس الأعلى، وسط الجنة. أليس قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فمن أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد أن يكون تمتعه وتنعمه في الآخرة في الجنة في أحسن مكان فيها، في وسطها وأعلاها، فليكن مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. يعني الكافر ليس له في الآخرة حسنات، أطعم بحسناته في الدنيا. في الدنيا الكافر ما تنفس الهواء، ما أكل الطعام وشرب الشراب، ما كان ينام ويمشي ويتنعم بنعم كثيرة في هذه الدنيا، أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، فليس له في الآخرة شيء. ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. هذا الصراط جسر عريض ممدود ما بين الأرض المبدلة إلى الجنة، وتحته النار، يعني الشخص الذي شاء الله له أن يعذب يقع في النار، والذي شاء الله له أن يكون من أهل النجاة يعبر هذا الصراط من غير أن ينزل في النار. وبعض الناس يكون عبورهم مثل الريح السريعة، مثل الريح السريعة، وبعض الناس يكون عبورهم كلمح البصر، وبعض الناس كالخيل المسرعة. ورد أن الناس تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب عمله يكون عبوره على هذا الصراط. نسأل الله أن نكون من الذين لا يوقعون في النار، أن نكون من أهل النجاة. فمنهم من يرده ورود دخول وهم الكفار، وإن منكم إلا واردها. شو يعني وإن منكم إلا واردها؟ ليس معناه الكل سيدخلون النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، الأولياء لا يدخلون النار، الشهداء لا يدخلون النار، الأتقياء لا يدخلون النار. يريدونها، أي يمرون في هوائها طائرين، هذا يقال عنه ورود. الذي يمشي على الصراط ويرد حتى يمر حتى يدخل الجنة وردها، والذي يمشي وردها يعني مر من فوقها، والذي يمشي ويوقع فيها أيضا هذا وردها. فالورود يصدق على من نزل فيها وعلى من عبر من فوقها ومشى إلى الجنة. فلا يقال إن كل واحد لابد سيدخل النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، والأولياء والأتقياء والشهداء لا يدخلون النار. الذين يريدون ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين، أي يزلون منه إلى جهنم. ومنهم من يريده ورود مرور في هوائه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين. هذا طرفة عين لما الواحد يغمض عينه ويفتحها، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل.
يعني يمرون هكذا بهذه السرعة يمرون. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة، قلنا في درس مضى الأرض تبدل صفاتها وتكون أوسع من هذه، ملساء ليس فيها واد ولا جبل ولا كهف، أرض مالسة تكون مثل الجلد المشدود. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة، وقد ورد في صفته أنه ضحض مزلة، يعني أن معناه أن خطر الورود عليه عظيم. كمان ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ليس معناه أنه رفيع جدا مثل الشعرة وحد السيف، معناه خطر الورود عليه عظيم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، هكذا قال الشخص الذي ذهب ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النووي إن هذه القصة رواها كثير من أصحابنا واستحسنوها، يعني رواها كثير من العلماء واستحسنوها، القصة اللي فيها عن العتبي أنه مرة ذهب إلى عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره، فرأى إنسانا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عند قبره وقال السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشد يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. فنام هذا الرجل عتبي نام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول يا عتبي الحق الأعرابية وأخبره أن الله قد غفر له. هذه القصة يرويها كثير من العلماء مستحسنين لها. فهذا الرجل لما جاء عارف بحقيقة الأمر، لأنه وقف عند قبر الرسول وقال إني سمعت قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فهو لو كان الرسول قد توفي لكن ردت إليه روحه في القبر، فهو الآن حي في قبره، فهو هذا الإنسان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ولو أورد الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يعني ليغفر لي. فهذا الإنسان رأى الرسول عتبي وقال له يا عتبي الحق الأعرابية وأخبره أن الله قد غفر له، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني رؤيا حق هذه اللي رآها هذا الرجل العتبي. فإذا قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك ولطلب الاستغفار من الرسول ليس شركا. المشبهة نفاة التوسل يقولون من قصد قبر الرسول للتبرك فهو مشرك، هكذا يقولون، هؤلاء يكفرون المسلمين ليس نحن من يكفر المسلمين. ومما ورد يعني عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس المراد ظاهره وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله، فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم، على حسب العمل يكون عبور الإنسان. الله يجعلنا من أهل النجاة. آمين. قولوا بنية خالصة لله تبارك وتعالى لا إله إلا الله.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا ربنا الإخلاص في الطاعات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، اللهم اجعلنا من أحبائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بأمداد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا بأمداد الأنبياء والأولياء والصالحين، اللهم أكرمنا بنفحات ملائكة الرحمة بجاه سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أصلح أحوال ذرياتنا وأهالينا. اللهم أكرمنا بلقاء ورؤية وزيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بشربة من يده الشريفة من حوضه المبارك يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا دعاءنا، وأكرمنا برؤية ليلة القدر سر سورة الفاتحة.
1: إخوة الإيمان، طاب الإنصات وأحسنتم عملا بحسن إصغائكم للمحاضرة الدينية التي ألقاها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه، والتي كان عنوانها الغدو إلى المساجد.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
6: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
7: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022، الأمانة بانكستون 9708-1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناه، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد، فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. إنها أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وأول من أسلم بإجماع المسلمين. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة أوسط نساء قريش نسبا، وأعظمهن شرفا، وأكثرهن مالا، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه. ولما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، وتاجر في مالها، فأضعف وأربح، ونمى مالها وأفلح. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة، مع ما أراد الله من كرامتها، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد، فخطبها إليه، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وكان عمرها يومئذ 40 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، أي بعدما أسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على مارية إلا بعد أن أسلمت، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكح إلا مسلمة ولا يتسرى إلا بمسلمة. وأكبر أولاده من خديجة القاسم، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، وعبد الله، ويسمى الطاهر والطيب، وماتا قبل البعثة، أي قبل نزول الوحي على رسول الله. أما بناته منها فهن رقية أكبرهن، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه الصلاة والسلام. ومن كرامتها أنه لم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج غيرها في حياتها، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد، أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. وكانت رضي الله عنها رابطة الجأش، عاقلة مصونة،
وقد ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، فرجع إليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني. فلم تفقدها شدة الصدمة وعيها، بل كلها رزانة وتعقل وصبر وتحمل، ونطقت بالحكمة وقامت بالخدمة، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي التعب، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ثوان معدودات. ثم انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل تنقل له خبر ما وقع لزوجها عليه الصلاة والسلام، فطمأنها بأنه رسول هذه الأمة، وأن الوحي قد جاءه كما جاء لموسى ومن قبله من الأنبياء. وهكذا كان لخديجة شرف الإسلام الأول، وشرف العلم بالوحي المنزل، وشرف احتضانها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأمر الذي نابه، وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. وكم كان ينبعث من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر والسرور لما يحظى بزيارة صديقات لخديجة بعد وفاتها، فما هو إذا رآهن حتى يطيب بذكرها وتتحرك فيه الشجون عرفانا لفضلها وقدرها. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أي صفته لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك فارتاع لذلك، تغير واهتز سرورا، فقال: اللهم هالة، أي اجعلها يا الله هالة، أو هي هالة. وهكذا فإن الجزاء من جنس العمل، فإنها رضي الله عنها لما قامت بنبي الله أي بخدمته الذي هو زوجها خير قيام، وأحسنت إليه بإنفاقها من مالها عليه، ولم تتبرم أي تتضجر من معاشرتها له مع طول المدة، بل لم تسمعه ما يؤذي من قبيح الكلام وسوء الفعال، بل آمنت به وصدقته وثبتته وربت أولاده وصبرت على ما يلقاه من أذى قومه، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها بدوام ذكرها والاستغفار لها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان ذلك في حياتها رضي الله عنها. زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، أي أن الله تعالى هو السالم من كل آفة ونقص، وهو المنزه عن كل نقص وعيب. فرضي الله عنها وأرضاها وأكرم مثواها، وحشرنا معها تحت لواء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.
5: زيت زيت

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، وخذل المعرضين عن الهدى وعرضهم لكل هلاك وهوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، سبحانه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسان، فصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدى الأزمان وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، أحبابنا الكرام، الحديث 32. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. هذا الحديث يا أحبابنا من الأحاديث القدسية، وهي التي جاءت عن الله تعالى. يقول ابن علان: وهي أكثر من 100 حديث، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير. والفرق بينه وبين الوحي المتلو يعني القرآن أن القرآن أشرف الكلام المضاف إليه ليميزه عن غيره بإعجازه، كون هذا القرآن معجزة باقية على مر الدهور، محفوظة من التغيير والتبديل، وكذلك يحرم مسه للمحدث، ويحرم على الجنب أن يقرأ القرآن وهو جنب، كذلك لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، كذلك لا بد من تعينه في الصلاة بتسميته أيضا قرآنا، كل حرف منه بعشرة من حيث الثواب. أما الأحاديث القدسية يا أحبابنا لا يثبت لها شيء من ذلك، لذلك يجوز مس للحديث القدسي من غير وأنت على غير طهارة، يجوز أن يتلوه الجنب، يجوز روايته بالمعنى، لا يجزئ في الصلاة، لا يسمى قرآنا، لا يعطى قارئه بكل حرف عشرة. لذلك هذا فرق بين القرآن والحديث القدسي. كذلك يقال في الحديث القدسي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. ويقال أيضا: قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المعنى واحد، بخلاف القرآن فلا يضاف إلا إليه سبحانه وتعالى، فيقال فيه قال الله تعالى. هذا يا أحبابنا مما ينبغي أن يحفظ لنفاسته وعموم الحاجة إليه. ويجب يا أحبابنا أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بالكلام، متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس له بداية وليس له نهاية، ليس ككلامنا، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، كلامه سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ لا يتبعض. لذلك أهل السنة اتفقوا على وحدة الكلام الله تعالى، يقول كما قال ذلك الإمام أبو علي السكوني الإشبيلي، وهذا متوفى سنة 717 هجري، كذلك الإمام البيهقي وتوفي قبله بكثير، ذكر وحدة الكلام في كتابين من كتبه، أن كلام الله واحد لا يتجزأ لا يتبعض. كذلك أهل السنة يا أحبابنا يعتقدون أن الله تعالى صفاته لا تشبه صفات خلقه. الله تعالى متكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، لأن الكلام الذي يكون يا أحبابنا بالحرف والصوت مخلوق. الله لا يتصف بحادث، لا يتصف بصفة مخلوقة. أبو حنيفة يقول في كتابه الفقه الأكبر: نحن نتكلم بالآلات والحروف، نتكلم بلسان، أضراس، أسنان، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، هكذا قال أبو حنيفة. فالكلام يا أحبابنا القائم بذات الله يعني الثابت لله ليس حرفا ولا صوتا يسمعه الإنس والجن في الآخرة. أما الكلام الذي هو حرف وصوت كقراءتنا للقرآن الذي نقرأه بالحروف
التوراة والإنجيل الصحيحة، التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح والزبور، هؤلاء عبارات عن كلام الله ليست عين الكلام الذاتي. الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن أنه يخلق الأشياء بكلامه، وكل ما خلق الله وما سيخلقه وجوده بكلام الله تعالى. هذا معنى قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. معنى الآية أن الشيء الذي أراد الله وجوده يخلقه بكلامه الأزلي. ليس المعنى أنه ينطق بالكاف والنون، النطق بالكاف والنون من صفاتنا، حرف الكاف مخلوق وحرف النون مخلوق. القول بأن الله يخلق الأشياء بالكاف والنون يا أحبابنا هذا كلام باطل، معناه أنه يخلق الأشياء بعد النطق بالكاف والنون، هذا مستحيل. إنما المعنى أنه يخلق الأشياء التي أراد وجودها بالكلام الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا. هذا معنى الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما اللي بتسمعوه من بعض الناس اليوم: سبحان من أمره بين الكاف والنون يقولون، هذا كلام فاسد، لا هو قرآن ولا حديث ولا هو كلام أهل العلم. يقول الولي الصالح العارف بالله الشيخ أبو مدين شعيب بن حسين الأندلس المالك الزاهد في عقيدته رضي الله عنه: الحمد لله الذي تنزه عن الحد والأين والكيف والزمان والمكان، المتكلم بكلام قديم أزلي، صفة من صفاته، قائم بذاته، لا منفصل عنه ولا عائد إليه، ولا يحل في المحدثات ولا يجانس المخلوقات ولا يوصف بالحروف والأصوات، تنزهت صفات ربنا عن الأرض والسماوات. اللهم إنا نوحدك ولا نحدك، ونؤمن بك ولا نكيفك، ونعبدك ولا نشبهك، ونعتقد أن من شبهك بخلقك لم يعرف الخالق من المخلوق. جزاك الله خيرا يا أبا مدين، رضي الله عنك وأرضاك. نعود إلى الحديث. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن، يا أحبابنا مرتبة العبودية لله تعالى مرتبة عظيمة، أن يكون الواحد منا عبدا مؤمنا لله عز وجل، فالعبادة من أشرف الخصال. ولذلك قال بعضهم: لما كانت العبادة من أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط، سمى الله نبيه عبدا. فقد ورد أنه لما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة، أوحى الله تعالى إليه: يا محمد بما أشرفك؟ قال: ربي بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولله در القاضي عياض المالكي حيث قال: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفي عبدي، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. يقول ابن الأثير في النهاية: صفي الرجل الذي يصافيه الود، يعني يصافيه الود ويخلصه له، يعني قريبه، الأب، الابن، الزوجة، الزوج، وهكذا من أهل الدنيا، وهي دار الفناء والعمل والزوال، تتقلب فيها الأحوال. يكفي من بلاغة الوصف لها ودقته ما جاء في كتاب الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول البغوي في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي باطل وغرور. فسميت الدنيا لدنوها وقيل لدناءتها، وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. قال المناوي خيركم أزهدكم في الدنيا لدناءتها وفنائها، وأرغبكم في الآخرة لشرفها وبقائها. فالعاقل يا أحبابنا من نزه نفسه عن الدنيا وجعلها خادمة له، مش هو خادم لها، وأجمل في الطلب وسعى في التخلص، فإنه إذا أعرض عنها أتته راغمة خادمة، والذي يصل إليه منها وهو يقبل عليها هو الذي يصل إليه وهو معرض عنها، نسأل الله السلامة. يقول الحديث ثم احتسبه، يقول الله تعالى ثم احتسبه، قال ابن الأثير أي طلبا لوجه الله وثوابه. فالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، والاحتساب في الأعمال الصالحة هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. وقيل بأن يرجو ثوابه ويدخره عند الله تعالى، وكل ذلك يا أحبابنا ينبئ عن الصبر والتسليم. إلا الجنة قال بعض الفقهاء، والجنة هي الدار الآخرة المشتملة على جميع النعم التي سمع بها والتي لم يسمع بها، أي ما أراد الله إيجاده منها. سميت بذلك لاشتمالها على الجنان التي هي البساتين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، رواه الإمام البخاري. وأمة سيدنا محمد يا أحبابنا فيهم 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر، يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب ولا عقاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهؤلاء هم أناس من أولياء الله الصالحين، ويليهم أناس وجوههم كأشد كوكب دري، مع كل 1,000 من 70,000 المذكورين 70,000 مثلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، ومعهم زيادة عليهم لا يعلم عددهم إلا الله، يدخلون الجنة أيضا بلا حساب ولا عقاب. فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأكرمها على الله. ويوجد يا أحبابنا في هذه الدنيا أشياء أصلها من الجنة، منها مقام إبراهيم عليه السلام، جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في تفسير الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتين بعد الطواف. وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل عليه السلام يناوله إياها في بناء الكعبة وغرقت قدماه فيه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم.
وكذلك الحجر الأسود أصله ياقوتة من يواقيت الجنة. فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس: الحجر الأسود من الجنة. وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد: الحجر الأسود من حجارة الجنة، لولا ما تعلق به من الأيدي الفاجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو داء إلا برئ. أخرجه سعيد بن منصور. وروى الترمذي: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن عبد الله بن عمرو أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان. ومما نزل من الجنة أيضا يا أحبابنا سيدنا آدم عليه السلام وسيدتنا حواء والبراق، كذلك نزل عدو الله إبليس، وكذلك الكبش الذي فدي به إسماعيل من الجنة أيضا، وعصا موسى قيل إنها نزلت من الجنة أيضا، وأصل الحنطة والأرز ونحوهما مما نأكله كذلك من الجنة، لكنها لما نزلت إلى أرضنا هذه تغيرت عما كانت عليه. كذلك يا أحبابنا النيل والفرات وسيحان وجيحان أصلها من الجنة، هذه الأنهار في الجنة كانت، ثم نقلت أدخلها الله في الأرض ثم أخرجها في مكان آخر. أما دجلة فهو فرع من الفرات. روى الإمام مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فالجنة يا أحبابنا يجب الإيمان بها. الجنة هي دار السلام، دار النعيم المقيم الدائم، والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون ولا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم ولا حزن ولا نكد ولا كرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. لذلك يا أحبابنا يعني لا يجوز أن يقال ما نسمع اليوم، بعض الناس يقول لك الجنة بدون ناس ما بتنداس، هكذا يقولون بالعامة، لا يجوز هذا الكلام. اسمعوا معي ما جاء في وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيحه وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في دار عالية سليمة بهية. أسأل الله أن يرزقنا إياها، وهي مخلوقة الآن يا أحبابنا ولا تفنى. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. ذلك لا يجوز أن يقال إن النار تفنى، هذا تكذيب للقرآن، تكذيب لحديث الرسول، تكذيب لإجماع الأمة. هذا الإجماع نقله أبو جعفر الطحاوي وغيره. قال الله تعالى: أعدت للمتقين، أي خلقت. الفلاسفة لعنهم الله أنكروا وجود الجنة والنار، في فرقة اسمها المعتزلة أنكرت أن الجنة والنار

على أن الله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، وذلك بأن يعطيهم الصحة والرزق والهواء العليل والماء البارد وما أشبه ذلك. أما في الآخرة فيخصها للمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، فسأكتبها أي في الآخرة، فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون أي يجتنبون الشرك وجميع أنواع الكفر، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وفي رواية: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. الله تبارك وتعالى فضلا منه وكرما جعل رحمته في الدنيا عامة شاملة للمؤمنين والكافرين، وجعلها خاصة في الآخرة بالمؤمنين دون الكافرين، عدلا منه، لأنه تبارك وتعالى ليس ملزما بشيء، لا يجب عليه شيء. يقول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت رحمة الله في الدنيا كل مؤمن وكافر، أما في الآخرة فقد جعلها الله خاصة بالمؤمنين. لذلك يا أحبابنا، من هنا يعلم إن الترحم على الكافر في حال حياته جائز، لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام. أما إذا مات على حالة الكفر فقد فاته الإيمان، فلا يجوز الترحم عليه بعد موته. فمن قال لمن مات على الكفر يعبد غير الله، يسب الله، يسب الرسول، قال الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره، فقد خرج عن دين الله. فمن مات على غير الإيمان يا أحبابنا لا يجوز القول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، لأن الله أخبر في القرآن العظيم أنه لا يغفر للكافر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فإذا كنت تسمع في الدنيا من يسب الله أو يسب الملائكة أو يسب الدين الإسلامي أو يقول إن الله جسم أو يقول إن الله له شكل أو إن الله يسكن السماء أو جالس على العرش أو أنه في كل مكان بذاته أو أنه ضوء، وبات هذا الشخص على ذلك لم يرجع عن هذا الكفر، لا يجوز أن تترحم عليه، لا يجوز أن تقول اللهم ارحمه، لأن هذا مات على الكفر. والعلماء ذكروا في كتبهم أن من مات على الكفر لا يترحم عليه، لا يصلى عليه، لا يجوز الصلاة عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. يقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت عندما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كافرا. فالإيمان يا أحبابنا شرط لقبول الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. وقال إمامنا أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يكون إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، فهما كالظهر مع البطن لا ينفصلان. أحبابي، إن هذا الأجر المذكور في الحديث عرفه الصالحون والذين ابتلاهم الله فصبروا واحتسبوا أجورهم عند الله عز وجل. روي عن زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين دفن ابنه عبد الملك، فلما سوي عليه قبره بالأرض وجعلوا على قبره خشبتين من زيتون، إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، ثم جعل قبره بينه وبين القبلة، واستوى عمر بن عبد العزيز قائما وأحاط به الناس، فقال رضي الله عنه: رحمك الله يا بني، فلقد كنت برا بأبيك، وما زلت مذ وهبك الله لي بك مسرورا، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى لحظي من الله فيك مني مذ وضعتك في هذا الموضع الذي صيرك الله إليه.

فغفر الله ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز عن سيئتك، ورحم الله كل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب. رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره، فالحمد لله رب العالمين. ثم انصرف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: التويم FM سبونسر.
5: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
7: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الحادي عشر من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الثالث. This is the 11th lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, Part 3. كنا بعون الله شرحنا معاني 53 اسما من أسماء الله الحسنى بذكر معنى واحد من معاني عدة ذكرها العلماء لبعضها اختصارا وتسهيلا. من أجل الاختصار والتسهيل ذكرنا معنى واحدا من المعاني الكثيرة التي ذكرها العلماء لبعض الأسماء. We had explained in the previous lessons with help of Allah, 53, the meanings of 53 names of the perfect names of Allah, by mentioning one out of many meanings given by our scholars to some of these names. And the purpose was to be easy and brief in presenting the meanings. نكمل في مشرح معاني أسماء الله الحسنى إن شاء الله. We continue, إن شاء الله, the explanation of the rest of the perfect names of Allah. فإذن الاسم الرابع والخمسون القوي التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قال الله عز وجل إن الله لقوي عزيز. سورة الحج. سورة الحج. القوي number 54. The one with the complete power, who is not incapacitated by anything. Al-Hajj 40. فالله سبحانه وتعالى هو القوي لا يسمى قوة أو قدرة هو ذو القوة الموصوف بالقوة والقوة هي القدرة. So we don't call Allah power or force. He is the one attributed with power. So he is the powerful. الخامس والخمسون المتين الذي لا يمسه تعب ولا لغوب. قال جل وعز إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات. The 55th name المتين, the one who does not get tired or exhausted. الذاريات 58. So he is the one with the extreme power which is not interrupted, is uninterrupted, and who does not get tired. السادس والخمسون الولي ومعناه الناصر ينصر عباده المؤمنين ينصر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم فهم هؤلاء هم المنصورون لأن عاقبتهم حميدة. So, قال الله عز وجل وجل وهو الولي الحميد. الشورى. The 56th name is الولي, the supporter. الشورى 28. Allah gives support to His believing slaves, the prophets عليهم السلام, and the followers of the prophets. Really, they are the ones who are supported. They are the ones who are victorious because their end is a good one. They're going to end up in paradise, inshallah. السابع والخمسون الحميد المستحق للحمد والثناء والمدح. قال جل وعز إن الله هو الغني الحميد. لقمان. The 57th name is الحميد, the one who deserves to be praised and thanked. لقمان 26. 58 58 المحصي الذي أحصى كل شيء علما وعددا. قال جل وعز وأحصى كل شيء عددا. الجن. The 58th name is المحصي, the one who knows the count of things. الجن 28. التاسع والخمسون والستون المبدئ المعيد. المبدئ المعيد. المبدئ المعيد. الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم. والذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. كنا غير موجودين معدومين فأوجدنا الله, جعلنا أحياء, وبعد أن حيينا, بعد أن حيينا في هذه الحياة يميتنا, ثم بعد أن يميتنا يحيينا يوم القيامة. قال جل وعز إنه هو يبدئ ويعيد. البروج. The 59th and 60th names are المبدئ المعيد, the one who started things that he created them, and the one who brings back the creatures to death from life, then to life after death. البروج 13. So Allah, we were not existing, so then Allah brought us into existence, gave us life, then after we live, then we die, and after we die, He brings us back to life on the day of judgment. So He started our existence, and He makes us die, and then He returns us to life. The الواحد والستون المحيي الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. هذا النطفة التي لا حياة فيها الله يخرج منها حياة بشرا, ثم هذه الأجسام كثير منها تبلى فيعيد الأرواح إليها فتحيا, وهذا عند البعث. قال جل وعز هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يونس. الله سد قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى في سورة فصلت. The 61st name is المحيي, the one who brings out a living human from seminal fluid that does not have a soul and quickens the dead, awakens the dead by returning the souls back to the decayed bodies on the resurrection day. Yunus 56. And وبعضهم قال المحيي هو الذي يحيي القلوب بنور المعرفة. And some scholars said that المحيي, the reviver, the one who revives, he is the one who makes the heart alive with the light of knowledge. We're trying to be, you know, short. Sometimes we mention another meaning. الثاني والستون المميت الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت أو يوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. إذن هو يخلق الموت في الأحياء فيموتون, وكذلك هو يضعف بالموت, يوهن أو يوهن بالموت, يعني يضعف بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال جل وعز قل الله يحييكم ثم يميتكم. الجاثية. This the 62nd name is المميت, the one who renders the living dead and weakens with death the strength of the healthy and strong. So he creates dead for the living and then they die. And also with death, he weakens those who are strong and healthy. الثالث والستون الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال جل وعز: هو الحي لا إله إلا هو. And this is, هذه سورة غافر. The 63rd is الحي, the one who is still existing and is still attributed with life. فالله سبحانه وتعالى موجود متصف بالحياة التي ليست بلحم ولا دم ولا عظام ولا روح. سبحانه وتعالى حياته صفته لا تشبه حياة المخلوقات. So Allah is existing and He is attributed with life that is unlike our life. It's not a combination of soul, flesh and blood and bones and otherwise. This is His eternal and everlasting attribute. Subhana. الرابع والستون القيوم الدائم بلا زوال أو الذي لا يتغير والقائم بتدبير أمور الخلائق. قال جل وعز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. البقرة. So the 64th name is Al-Qayyum, the one whose existence does not end. Al-Baqarah 255, Ayat Al-Kursi, the greatest ayah in Al-Quran. So Al-Qayyum is, one of its meanings is the everlasting one, the one whose existence does not come to an end. And also it means the one who doesn't change, the one who takes care of the affairs of the creation. الخامس والستون الواجد الغني الذي لا يفتقر إلى شيء يعني لا يحتاج إلى شيء المستغني عن الناس المستغني عن الخلق لأن الوجد في اللغة العربية معناه الغنى فالله سبحانه وتعالى هو الواجد يعني الغني المستغني عن المخلوقات الذي لا يفتقر إلى شيء لا يحتاج إلى شيء. The 65th name is Al-Wajid, the rich who does not need anything. Means the one who doesn't need anyone. He is the one who has the treasures of the heavens and the earth. To him belong مفاتيح السماوات والأرض ملك السماوات والأرض. He doesn't need anyone. سبحانه وتعالى. السادس والستون الماجد ومعناه المجيد. وذكرنا هذا في الاسم الرابع في الاسم التاسع والأربعين قلنا المجيد يعني الواسع الكرم العالي القدر. And الماجد is the 66th name. الماجد, the one who is مجيد. And we explained this in the name number 49. And it means the glorious, the one who is very generous and high in status. السابع والستون الواحد الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. فإذن الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية لا شريك له لا أحد ينازعه أو يشاركه في الأزلية والألوهية. هو الأزلي وحده وهو الإله وحده. قال جل وعز: وما من إله إلا الله الواحد القهار. سورة صاد. The 67th name is الواحد, which means the one without a partner in his eternality and his godhood. Nobody shares with Allah the attribute of being eternal without a beginning and being a god, being the god. Allah is the only God and He is the only one whose existence is without a beginning. So He is Al-Wahid, the unique or the only one. الثامن والستون الصمد الذي يصمد إليه يعني يلجأ إليه الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل. في المصائب والحوائج الناس تقصد الله سبحانه وتعالى وهو مستغن عنهم. قال جل وعز: الله الصمد الإخلاص. So the 68th name is الصمد, the one who is relied upon in all matters and is resorted to in needs and hardships. So everyone needs Allah, and so when they are in need, they resort to Allah, asking Him for to satisfy their needs, but He does not need them. التاسع والستون القادر الذي له القدرة الشاملة. قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل المخلوقات، هو قادر على كل شيء. قال جل وعز إنه على رجعه لقادر، سورة الطارق. وهناك آيات أخرى، إنه على كل شيء قدير، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. So many آيات عديدة. السادس التاسع والستون sorry the 69th name is القادر. The one who is attributed with comprehensive power means the power of Allah is over every creation. It's not limited to certain creation and you know restricted from others. The power of Allah is comprehensive. It includes all creation. Allah has power over all of His creations. السبعون المقتدر القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. قال جل وعز فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر القمر. The 70th name المقتدر, the one with the perfect power from whom nothing is withheld. And this is in Al-Qamar 42. الواحد والسبعون والثاني والسبعون المقدم المؤخر. المقدم المؤخر المنزل للأشياء منازلها. الذي يضع الأشياء, الذي ينزل الأشياء منازلها مراتبها. يقدم ما شاء ومن شاء ويؤخر ما شاء ومن شاء. روى البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت المقدم وأنت المؤخر. The 71st and 72nd names are المقدم المؤخر. The one who puts things in their right places. He advances whatever and whomever he wills and delays whatever and whomever he wills. Al-Bukhari and Muslim narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, you, addressing Allah, you are al-muqaddim and you are al-muakhir. الثالث والسبعون والرابع والسبعون الأول الآخر. الأول الآخر الأزلي القديم الذي ليس له بداية والدائم الذي لا نهاية له. قال الله جل وعز هو الأول والآخر. الحديد. So the 73rd and 74th names are الأول الآخر, and they mean the one whose existence is without a beginning and the one whose existence is without an end. الحديد آية 3. وهناك حديث أن الرسول كان إذا أوى إلى فراشه, هذا في صحيح مسلم, قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا فيه دليل على الأول والآخر. So this hadith is mentioned in it that when the Prophet would go to bed, he would say those sentences. Part of them, they have al-awwal, you are the al-awwal and nothing is before you, and you are al-akhir and there is nothing after you. Means you are the one whose existence had a beginning, had no beginning, and your existence, you are the one whose existence will not come to an end. الخامس والسبعون والسادس والسبعون الظاهر الباطن الظاهر الباطن الظاهر فوق كل شيء فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة لا بالمكان والصورة والكيفية فإنها من صفات الخلق هذا الظاهر والباطن الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وهو سبحانه خالق الكيفيات والصور قال جل وعز والظاهر والباطن من سورة الحديد في سورة الحديد فإذا الله سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل شيء ليس بالمكان بل بقهره لمخلوقاته بقوته يعني بقدرته وغلبته لأن الكيفية هي من صفات الخلق الكيفية يعني الطول والعرض والقيام والقعود كل هذا من صفات الخلق فالله لا يتصف بها كذلك لا يتوهم الله سبحانه وتعالى لا يتوهم هو خالق الكيفيات والصور فلا ينسب إليه صورة ولا كيفية The 75th and 76th names are الظاهر الباطن الظاهر is the one who is above everything by subjugation, power, and subduing, not by place, image, or modality, means manner of being, as they are among the attributes of the creation. Al-Batin is the one who is not overtaken by the illusion of the modality, whereas he is the creator of the modality and images. Al-Hadid number 3. So Allah, when we say He's above everything, we don't mean that He is in a place that is higher than the places of others. No. He's above everything means He's just subjugating His creation. So He's above everything by subjugation, by His power, by Him subduing His creation. And so He's not above everything because He has an image that is higher than other people's image, for example, or that he is attributed with modality. Modality means manner of being, and which is among the attributes of the creation. So Allah is clear of such modalities or such places and so on, because he's creator of all of these things. Similarly, al-Batin, Allah is not overtaken by illusion. Some people may imagine certain things. This is not Allah. Allah is al-Batin, that is not overtaken by the illusion of having some modalities, because he is the creator of modality and images. وهناك تفسير أخرى الظاهر هو الظاهر بحججه الباهرة والباطن يكون بمعنى الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. وكما ذكرنا في حديث صحيح مسلم لما أوى الرسول إلى النوم يقول تلك الجمل التي فيها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء So we mentioned the hadith of Muslim that when the Prophet would go to bed he would say the sentences that contain that Oh Allah you are the You are al-awwal and there is nothing before you, and you are al-akhir and there is nothing after you. Then also the Prophet said, you are al-zahir and there is nothing above you, and you are al-batin and there is nothing underneath you. So the one who is above whom nothing exists, the one above whom nothing exists, and underneath whom nothing exists, exists without a place. And Allah subhanahu wa ta'ala موجود بلا مكان الذي ليس فوقه شيء ولا تحته شيء ليس دونه شيء يكون موجودا بغير مكان بلا مكان هذا معنى الظاهر والباطن Now السابع والسبعون الوالي المالك للأشياء والمتولي لها الوالي means the one who owns things and manages them. ومعناه كذلك المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. Also it means the one who owns everything and whose will go through in everything he will do. الثامن والسبعون المتعال. ويجوز أن يقال المتعالي المنزه عن صفات المخلوقين. قال جل وعز الكبير المتعال سورة الرعد. وقرأ كذلك قرأ سيدنا ابن كثير المكي ويعقوب قرأ الكبير المتعالي، لذلك يصح أن يقال المتعال والمتعالي. فهو المنزه عن صفات المخلوقين. قال جل وعز الكبير المتعال الرعد. The 78th name is المتعال and it is correct to say المتعالي. The one who is clear of the attributes of the creation. الرعد number 9. التاسع والسبعون البر. المحسن إلى خلقه عمهم برزقه وخص من شاء منهم بولايته أو ولايته. قال جل وعز إنه هو البر الرحيم سورة الطور. 79th name is البر, the one who is kind to his creatures, who covered them with his sustenance, who covered them with his sustenance and specified whomever he willed among them with his support. And this is in Surah At-Tur, verse 28. طبعا بعض مخلوقات الله مع أن الله أحسن لهم بعضهم يكفر وبعضهم يشكر. ومن شكر فهو يستفيد ومن كفر فهو ما ضر إلا نفسه. الثمانون التواب الذي يقبل التوبة على من يشاء من عباده. فإذا كلما تكررت التوبة الله يقبلها. هذا التواب. قال جل وعز وأن الله هو التواب الرحيم. التوبة. So the 80th name is التواب. The one who accepts repentance from whomever he willed of his creatures. التوبة 104. So when the slave commits sins and repents, even if this was happening, it reoccurs, he sins, he repents, Allah accepts his repentance every time this believer repents of his sins. Of course, when all the conditions of repentance are satisfied. When the tawbah, when the repentance is a valid tawbah, repentance, Allah accepts it, even if it occurs many, many times. الواحد والثمانون المنتقم. إذن المنتقم الذي ينتصر من أعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم. يعني الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين. وهو طبعا عادل في ذلك. قال جل وعز والله عزيز ذو انتقام. آل عمران. The 81st name is المنتقم, the one who victoriously prevails over his enemies and punishes them for their sins. كذلك قد يكون معناه المهلك لأعدائه, the one who destroys his enemies. This is in آل عمران number 4. الثاني والثمانون العفو الذي يصفح عن الذنوب, يترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. قال جل وعز إن الله لعفو غفور. الحج. 82nd is العفو, the one with wide forgiveness. He leaves the sinner, he does not punish him sometimes out of his generosity. سبحانه وتعالى. الثالث والثمانون الرؤوف. العفو is in الحج 60. الثالث والثمانون الرؤوف الذي هو شديد الرحمة. قال جل وعز إن ربكم لرؤوف رحيم. النحل. The 83rd name is الرؤوف, the one with extreme mercy. النحل 7. The scholar said the mercy of Allah is his will to endow mercy on people whomever he willed of his creation. الرابع والثمانون مالك الملك الذي يعود إليه الملك الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا. هنالك ملك مخلوق أعطاه الله لبعض عباده, لكن الله مالك الملك, فملك الله سلطانه هذا لا بداية له, ليس مخلوقا. فهناك ملك حادث, ملك مخلوق للعباد, وملك الله سلطانه لا بداية له, ليس بمخلوق. قال جل وعز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. آل عمران. So the 84th name is the one مالك الملك, means the one who controls the dominion that he gave to some of his slaves in this life. Al Imran 26. So there is, as we mentioned earlier, dominion with capital D. This is the control of Allah, the Sultan of Allah, and this is his own eternal and everlasting attribute that is not created. And then there is the dominion with the lower case or small letter D. And this is what Allah gives to some of his slaves. They get, you know, some control, some property. This dominion given by Allah to the creation is a created thing and comes to an end. But the dominion with capital D of Allah, his attribute, is without a beginning and without an end. Al-Khamis wa-Thamanun, Dhul-Jalal wal-Ikram. المستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به. فالله ذو الجلال والإكرام المستحق أن يجل, أن يحترم, فلا يجحد ولا يكفر به سبحانه وتعالى. قال جل وعز ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن. The 85th name is Dhul Jalal wal Ikram, the one who deserves to be exalted and not denied or blasphemed. And this is in the chapter or the surah called Ar-Rahman, and the verse is 27. كذلك معناه والمكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. So also another meaning is the one who honors the pious slaves of his with winning and complete light or illumination on the day of judgment. السادس والثمانون المقسط, المقسط العادل في حكمه, يعني المنزه عن الظلم, وسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. The 86th name is المقسط, the one who is just in his judgment, in his ruling. So Allah is clear of, free of injustice, and he is not questioned about what he does. The creations are questioned. السابع والثمانون الجامع الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه. قال جل وعز ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آل عمران. The 87th name is الجامع, the one who gathers the creatures on a day about which there is no doubt. That is the day of judgment. People will be assembled on the day of judgment, and this day is coming without any doubt. الثامن والثمانون الغني الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه ولا يحتاج إليهم وكلهم محتاج إليه جل وعز. قال جل وعز والله الغني وأنتم الفقراء. سورة محمد عليه السلام. The 88th name is Al-Ghani, the one who does not need the creation, and they need him. And this is in Surah Muhammad, verse 38. التاسع والثمانون المغني الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم. هو الذي جبر مفاقر الخلق يعني احتياجات الخلق. وساق إليهم أرزاقهم أوصل الأرزاق إليهم سبحانه. وقال جل وعز وأنه هو أغنى وأقنى. سورة النجم. So the 89th name is Al-Mughni, the one who satisfied the necessities, the needs of the creatures and gave them their livelihoods. Allah is the one who made the livelihood reach these people. And it's Surah in Surah Al-Najm 48. At-tis'un al-mani' الناصر الذي يمنع أولياءه يعني يمنع هنا مع أي يحوطهم وينصرهم ليس يمنعهم يعني لا يعطيهم المقصود أنه يدافع عنهم يحوطهم وينصرهم. The 90th name is المانع the supporter, the one who supports, the supporter who protects and gives victory to his pious believers. الواحد والتسعون والثاني والتسعون الضار النافع. الضار النافع ولا يحتاج إلى أن يمد، لو قال الضار يصح، لكن في هذه الحال المد ست حركات يحسن. الموصل الضار هو الموصل الضرر إلى من يشاء، والنافع وموصل النفع إلى من يشاء يعني القادر على أن يضر من يشاء وأن ينفع من يشاء سبحانه. So 91st and 92nd names are

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام. برحب بزميلات الحجة لبابة والأخت سمية معنا بالاستديو كمان اللي حيشاركونا إن شاء الله هالبرنامج.
1: Listeners, welcome to the AM Drive Time Show on 92.1 FM. I'm your co-host today alongside حجة هنادي and لبابة.
2: We hope you're all well today. It's so good to be here.
3: أحلى البرايا حبينا أحلى البرايا حبينا
0: أتمنى أن تكونوا بخير وعافية مستمعين الكرام وأصبحتم بنعمة من الله عز وجل، فاشكروا الله تعالى على هذه النعم باستعمالها في طاعة الله، أيضا بالشكر باللسان وأيضا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
3: وعلى

0: لهون بكون انتهى لقائنا معكم مستمعينا الكرام، معي أنا هنادي ولبابة وسمية.
1: I'm so grateful for this opportunity to spend this morning with you, Hajja.
0: Barakallahu fiki.
1: And Sumayya.
2: Thank you again, Lubaba, for sharing that with us. And we hope all the listeners enjoyed the show today.
0: ونتمنى من المستمعين الكرام أن يكونوا استفادوا كمان من معلومات اللي قدمتوها عن النابلان.
2: إن شاء الله.
0: Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.
2: Wa alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum.

أعزائي مستمعين 2MFM مسلم كوميونيتي راديو، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم من برنامجكم الجديد علاج ودواء، وهناقش معاكم في كل حلقة موضوع مختلف وجديد لكي نتمتع بحياة صحية أفضل عن طريق معرفة طبيعة الأمراض والأدوية. وما خلق الله من داء إلا وله دواء، ولا يخفى عليكم أن الصحة نعمة كبيرة فلنحافظ عليها قدر استطاعتنا.

الموضوع اليوم هو عن نزلات البرد والإنفلونزا cold and flu. من السهل جدا الخلط بين الاتنين لأن الأعراض بتتشابه وتتداخل، ورغم أن المرضين بيسيبوا الجهاز التنفسي إلا أن الفيروسات المسببة للإصابة بتختلف بكل واحد منهم. ومن المعتقدات المغلوطة عند بعض الناس أن البرد هو الإنفلونزا وأنهم بيتعالجوا بالمضادات الحيوية الأنتيبيوتيك، بس النهاردة إن شاء الله هوضح الفرق ما بينهم ونفهم ليه بناخد في بعض الأوقات أنتيبيوتيك، وكمان هنوضح ونتكلم عن الأدوية المتاحة لعلاجهم.

تبقى نزلات البرد أو الكولد، هي عبارة عن عدوى فيروسية بتصيب الجهاز التنفسي وتنتشر أكتر في فصل الشتاء. وللتذكير فإن العدوى تحصل بمشيئة الله تعالى. طب أعرف منين إن دي برد مش فلو؟ أعراض بتتضمن الانسداد ورشح في الأنف، عطس، سعال، التهاب في الحلق، ألم طفيف في الجسم، إجهاد أو تعب خفيف. طب إيه هي بقى الفلو أو الإنفلونزا وإزاي بتختلف عن الكولد أو نزلات البرد؟ هي عدوى فيروسية برضو بتصيب الجهاز التنفسي، بس عكس البرد إنها ممكن تصيب أي شخص على مدار السنة. أعراضها بتبقى حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم، صداع، سعال، رشح، انسداد الأنف. البعض يشعر بالقيء، ألام في الجسم بشكل عام، ألام في الصدر، وممكن تتطور لالتهاب رئوي أو ما يعرف بالنمونيا.

ننتقل دلوقتي للأدوية المعالجة وهنقسمهم لتلات مجموعات. أول مجموعة هي الـ Over the Counter Medication، ودي الأدوية اللي ممكن أشتريها من الصيدلية بدون روشتة. تاني مجموعة المضادات الحيوية الـ Antibiotics، وهنعرف إيه دورها في نزلات البرد. تالت مجموعة هي الـ Antiviral أو مضادات الفيروسات. أول دواء هنتكلم عنه وهو البانادول أو الباراسيتامول، وهو موجود في كل بيت للبالغين وللأطفال من عمر شهر. هو مسكن عام ومخفض للحرارة. الجرعة للبالغين بتبقى قرصين 500 ميلي جرام كل 6 ساعات، وأعمل حسابي أن يكون الماكسيمم في اليوم 8 أقراص. الجرعة للأطفال بتبقى على حسب سنهم ووزنهم. المطلوب نكون حريصين جداً لأن البنادول ممكن يكون موجود في مركب أو دواء تاني أنا باخده للبرد، زي مثلاً الكودرل، وبالتالي أنا بضاعف الجرعة فيعمل التهاب كبد، وبالفعل مرضى كتير جداً وقعوا في هذا الخطأ وأخذوا جرعات زايدة بدون وعي. تاني دواء معانا هو النيورفين أو البروفين. ده مضاد للالتهاب، مسكن للألام ومخفض للحرارة. البروفين بيستخدم للبالغين وللأطفال فوق عمر 3 شهور. الجرعة للبالغين بتبقى من قرص القرصين 200 ميلي جرام كل 6-8 ساعات، وأعمل حسابي إن ما زودش الجرعة أكتر من 6 كبسولات في اليوم. وبالنسبة للأطفال ينبغي اتباع الجرعة المناسبة حسب سنهم ووزنهم. دايماً بينصح بتناوله مع الطعام لتجنب الأعراض الجانبية زي الغثيان، التقيؤ، ألام المعدة. وكمان بنصح المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم والتهاب المعدة وأمراض الكلى يكونوا أكثر حرصاً في استعمال مضادات الالتهاب عشان يتجنبوا أعراضه الجانبية وتطورها.

من ضمن أدوية البرد اللي بتباع over the counter برضو هي الكومبايند وان، وهو عبارة عن أكتر من دواء في كبسولة واحدة، مجموعة بتشمل البنادول أو البروفين مع مضادات الاحتقان، مضادات الهستامين، الأنتي هستامين، والأدوية المثبطة للكحة. والمطلوب ناخد بالنا من تكرار الدواء لو بناخد أكتر من تركيبة. من ضمن مواد احتقان الأنف مادتين مشهورين جدا وهما السودو إفيدرين والفينال إفرين، بيتواجدوا في الصيدلية في صورة أقراص شراب في مجموعة أدوية أو بمفردهم، وهم دول مادتين مضادين للاحتقان وسيلان الأنف، غير مسموح بيهم للأطفال أقل من 6 سنوات. مرضى الضغط المرتفع برضه يتعاملوا بحذر مع هذه الأدوية ويستشيروا الطبيب أو الصيدلي، خصوصا لو الضغط مرتفع وغير منتظم. في جميع الحالات المطلوب ناخد بالنا من تركيبة الدواء اللي هناخده ونقرا الليبل كويس جدا، ولو مش متأكدين بليز نسأل ونستفسر من أجل سلامة صحتنا. من ضمن الأدوية المستخدمة في علاج البرد هي بخاخات الأنف، وهي منتشرة جدا، وهو علاج فعال لاحتقان وسيلان الأنف الراني نوز. أشهر مادتين موجودين عندي هما الأوكسي ميتازولين والزايلو ميتازولين، وما ينفعش نستعملهم أكتر من 4-5 أيام عشان نتجنب حاجة اسمها الريباوند كونجستشن أو ما يسمى بإعادة سيلان الأنف. يعني إيه؟ يعني أنا بستخدم البخاخ عشان الراني نوز يقف، أستخدم البخاخ أكتر من 4-5 أيام وأفاجئ إن الراني نوز رجع تاني أو سيلان الأنف رجع تاني، فهي دي الريباوند كونجستشن اللي بنقصدها. وكمان بننصح باستخدام السيلاين سبراي أو محلول الماء الملحي، وده بنفضل استخدامه دايما قبل استخدام بخاخة الاحتقان.

بالنسبة للأطفال أقل من عمر 6 سنوات والبيبيز مسموح فقط باستخدام الماء الملحي لعدم ثبوت الأدلة الآمنة لاستخدام بخاخات الاحتقان. دلوقتي هنتقل بيكو لأدوية الكحة. طبعاً السعال من ضمن أعراض البرد الشائعة، والكحة نوعين، جافة ومصحوبة ببلغم. ودايماً ما بنوصفش أدوية الكحة للأطفال أقل من 6 سنوات. أدوية الكحة بتنقسم لنوعين، أدوية للكحة الجافة وأدوية طاردة للبلغم. وعايزة أنوه إن أدوية الكحة الجافة معظمها بتسبب دوخة وعدم اتزان، فلازم ناخد بالنا كويس قوي وإحنا بنشتري أو بناخد الدواء ده، ونستشير الطبيب أو الصيدلي وخصوصاً كبار السن، وما نسوقش وإحنا بناخد أدوية الكحة أو نعمل أي أنشطة تتطلب مننا مجهود وتركيز، لأن ده ممكن يؤدي إلى كوارث كتيرة. شرب الماء بكثرة فعال جداً في تخفيف البلغم وطرد، فبننصح بشرب الماء وكثير من السوائل لما نكون عندنا نزلات برد أو إنفلونزا.

وأيضا نوع لبان يسمى اللبان الذكر أو اللبان المر، فعلاج الكحة الجافة، وهو طارد فعال جدا للبلغم. وهذا اللبان بيباع في المحلات العربية، وهو من ضمن الأعشاب اللي له فوائد كبيرة جدا للجهاز التنفسي وجهاز مناعة الجسم بشكل عام. بنستخدمه ازاي؟ بيستخدم عن طريق ان احنا بننقعه من يوم ليومين في مية، وبنبتدي ان احنا نشرب المية المنقوعة فيه ونمضغ اللبان على حسب الحاجة باستمرار. من ضمن تركيبات الأدوية الكحة الجافة برضو دواء اسمه ديكستروميثورفان. عايزة أنبه جدا إن الدواء ده موجود على هيئة إقراص، شراب، استحلاب، وده يمنع تناوله مع مرضى الأسمة أو الربو، وده طبعا بيتباع over the counter medication، والمطلوب إننا نخلي بالنا عشان نتجنب أي أعراض جانبية. فدايما بذكر إن إحنا نستشير الصيدلي قبل ما ناخد أي دواء بدون روشتة، أو قبل ما ياخد أي فيتامينز أو سبليمنتس بدون استشارة الطبيب.

كل الأدوية اللي تكلمنا عنها السابقة دي كانت هي over the counter medication بدون روشتة. دلوقتي هنتقل بيكو للمضادات الحيوية، وعايزة أفكركوا إن المضادات الحيوية كلها بروشتة من الطبيب، والمطلوب مننا إن إحنا نعرف كويس إن الأنتيبيوتكس مش بتعالج نزلات البرد ومش بتمنع العدوى للآخرين، لأن البرد والإنفلونزا زي ما قلنا دول عدوات فيروسية، والمضادات الحيوية بتعالج العدوات البكتيرية. طب إيه هو دور المضادات الحيوية في نزلات البرد؟ دورها فقط إن هي بتعالج الالتهابات البكتيرية والمضاعفات الناتجة من دور البرد، فمش مهم إننا ناخد أو نستخدم مضادات حيوية وإحنا عندنا برد، لأنه بياخد وقته ويختفي إن شاء الله. المطلوب ناخد بالنا من الألرجيز والحساسية أو التحسس من الأنتيبيوتكس لما نبتدي ناخده أو عند استعمالها، ولو لقينا طفح جلدي شديد أو صعوبة في التنفس أو أي أعراض أخرى خطيرة نوقف فورا ونطلب المساعدة.

مجموعة قلنا هنتكلم عنها النهاردة هي مضادات الفيروسات أو الانتي فيرال. والانتي فيرال هناخدها بصورة سريعة كده، دي بتوصف بروشيتا لعلاج بعض الأعراض وعشان توقف انتشار الفيروس في بعض حالات البرد والإنفلونزا.

وأخيراً آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة في حلقتنا إن شاء الله هي الفيتامينات والمعادن اللي بتساعد في سرعة الشفاء وتقوية جهاز المناعة. الفيتامينات والمعادن موجودة في أصناف كتيرة جدا من الطعام كالفواكه والخضروات والحبوب مثل الموالح، وبرغم الدراسات المستمرة ما زال الحكم علميا على بعض الفيتامينات المباعة والأعشاب قيد الدراسة. ومن ضمن الفيتامينات المباعة فيتامين سي، واحنا بنشتري فيتامين سي دايما نتأكد ان احنا بنشتري البايو كومبلكس مش الاسكوربيك اسيد. البايو كومبلكس هو الكومبلكس او المادة اللي بيبقى فيها كل المحتويات البيولوجية عشان فيتامين سي يكون افكتيف وفعال. واكتشفت الدراسات الحديثة ان تناول فيتامين سي قبل ان تبدأ الاعراض بيقلص جدا مدة ظهور الاعراض. تاني معدن او سبليمنت او فيتامين انا ممكن اشتريه من الصيدلية هو الزنك، لان الزنك مهم جدا في تقوية جهاز مناعة الجسم خصوصا عند محاربة الفيروسات والامراض. ثالث هيرب او عشب حابة ان انا اتكلم عنه النهاردة هو الاكينيشيا او عسل الانفود. ده موجود في اعشاب ومكملات كتيرة جدا بتباع over the counter، وكتير بياخدوه لما بيكون عندهم نزلات برد او لما بيبتدي اعراض البرد تظهر عليهم. بس انا حابة انوه ان الاكينيشيا غير مسموح باستعماله مع مرضى الاسمى عشان بيعمل اثار جانبية وبيقفل الصدر وبيخلي التنفس صعب جدا خصوصا مع الاسمى ميديكيشنز اللي هم الانكونترول. تكلمنا النهاردة عن الفرق بين البرد والإنفلونزا وإزاي نعالجهم من غير روشتة وإيه هو دور المضادات الحيوية. وأحب أفكركم أن دايما نسأل ونستشير قبل ما ناخد أي حاجة لتجنب الأعراض الجانبية، وإن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد الحلقة القادمة من برنامجكم علاج ودواء، ودمتم بصحة وعافية.

مستمعينا الكرام، استمعنا إلى برنامج علاج ودواء قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة، واليوم سنكون مع موضوع المراقبة لله تعالى، وهي استدامة الخوف من الله سبحانه عز

0: باب المراقبة لله تعالى هو أحد مقامي الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا مع المصلين. وقيل في الآية إشارة إلى أن من لزم الإقبال عليه، أي على الإحسان بنحو الصلاة، سارعت إليه العناية به. ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى من خلفه، والآية محتملة لإفادة هذه الخصوصية.
1: وقال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي. وخص الأرض والسماء لأن الحس لا يتجاوزهما. وقال عز من قائل: إن ربك لبالمرصاد، أي يرصد أعمال العباد لا يفوته منها شيء. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة، كقول الله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة،

وفي حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي روي عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، فيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإحسان، أجاب عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال القرطبي لما تكرر الإحسان في القرآن وترتب عليه هذا الثواب العظيم سأل عنه جبريل عليه السلام ليعلمهم بعظيم ثوابه وكمال رفعته، وهو راجع إلى إتقان العبادة بأدائها على وجهها المأمور به مع رعاية حقوق الله تعالى ومراقبته واستحضار عظمته وجلاله. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك من جوامع الكلم، أي فإن لم تكن تراه فلا تغفل فإنه

0: وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قوله اتق الله أمر من التقوى حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن التقوى وإن قل لفظها جامعة لحقوق الله تعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وجه مناسبتها لما قبلها أن العبد مأمور بالتقوى في كل حال. وهذا الحديث على حد إن الحسنات يذهبن السيئات، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم تمحها، وقوله تعالى يذهبن السيئات، أن الحسنة تمحو السيئة من الصحف، وهذا في الصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى.
1: أما الكبائر فلا يكفرها على الصحيح إلا التوبة بشروطها، وحينئذ يصح إدخالها في الحديث بأن يراد بالسيئة ما يعم الكبيرة، وبالحسنة ما يشمل التوبة منها. وأما التبعات فلا يكفرها إلا إرضاء أصحابها. ومعنى قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، جماعه ينحصر كما ذكر عن الترمذي وغيره في طلاقة الوجه لهم، وكف الأذى عنهم، وبذل المعروف إليهم. وقال بعضهم هو أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوه معك، فتجتمع القلوب ويتفق السر والعلانية، وحينئذ يأمن كيد الكائد، وذلك جماع الخير وملاك الأمر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في مدح الخلق الحسن.

وما زلنا في موضوع المراقبة لله تعالى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال:

0: يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
1: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله بملازمة تقواه واجتناب نواهيه وما لا يرضاه، يحفظك في نفسك وأهلك ودنياك ودينك، لا سيما عند الموت إذ الجزاء من جنس العمل. احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة لاستحالة الجهة التي هي مدلول تجاه عليه تعالى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يشبه شيئا، وخص الأمام من بين باقي الجهات الست بالذكر إشعارا بشرف المقصد، وبأن الإنسان مسافر إلى الآخرة، والمسافر إنما يطلب أمامه لا غير.
2: وأما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألت، أي أردت السؤال فاسأل الله أن يعطيك مطلوبك. قال تعالى: واسألوا الله من فضله، ولا تسأل غيره، فإن خزائن الوجود بيده تعالى وأزمتها إليه، فهو أحق أن يقصد ويسأل. وإذا استعنت، أي طلبت الإعانة على أمر من أمور الدارين، فاستعن بالله، لأنه القادر على كل شيء وغيره عاجز عن كل شيء، فمن أعانه الله تعالى فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. ومن ثم كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، لتضمنها براءة النفس من حولها وقوتها إلى حفظه تعالى وإعانته.
3: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يشهد عليه قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والمعنى أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة، ليس معه أحد في ذلك، لما تقرر أنه الخالق القادر لا سواه سبحانه وتعالى. فهذا تأكيد لما قبله من توحيد الله تعالى في لحوق النفع والضر على أبلغ برهان وأوضح بيان، وحث على التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور.

ومعنى قول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، تركت الكتابة بها لفراغ الأمر وانبرامه. والصحف هذه هي التي فيها تقادير الكائنات كاللوح المحفوظ، أي فرغ من الأمر وجفت كتابته، فلم يمكن أن يكتب فيها بعد ذلك تبديل أو نسخ لما كتب من ذلك واستقر، لأنها أمور ثابتة لا تبدل ولا تغير عما هي عليه. فذلك كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد.

0: وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. فمن علم ذلك وشهده بعين بصيرته هان عليه التوكل على خالقه والإعراض عما سواه.
1: ويناسب أن نذكر في باب المراقبة لله تعالى واستدامة الخوف من الله عز وجل، أي عدم عصيان العبد لربه، رواية غير الترمذي لهذا الحديث، وهي رواية عبد بن حميد في مسنده لكن بإسناد ضعيف، والتي فيها: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: تعرف إلى الله في الرخاء، أي بالدأب في الطاعات والإنفاق في وجوه القرب والمثوبات، حتى تكون متصفا عنده بذلك معروفا به. يعرفك في الشدة، أي بتفريجها عنك وجعله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، بواسطة ما سلف منك من ذلك التصرف. ومعرفة العبد ربه ضربان: عامة، وهي الإقرار بوحدانيته وربوبيته والإيمان به، وخاصة، وهي الانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه.
3: قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ومعنى ذلك أنه فرغ مما أصابك وأخطأك من خير أو شر، فما إصابته لك محتومة لا يمكن أن يخطئك، وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن أن يصيبك. ففي الحديث تقرير وحض على تفويض الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى، مع شهود أنه الفاعل لما يشاء، وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن أن يتعدى حده المقدر له. وهذا راجع إلى قول

وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء.

0: Surah Al-Jin, Ayah 18 means, so do not make dua to anyone along with Allah. He dua means worship. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, dua is worship, related by Al-Bukhari.
1: إخوة الإيمان لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

أنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت، باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر بعض الأذكار المتعلقة بالصلاة. اعلم رحمك الله أن في الإسلام عناية بالغة بالصلاة، فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال تعالى:

0: خمس صلوات من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان، وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران. فعلينا إخوة الإيمان أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف. فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران.
1: إلهي إلهي.

0: بعد أن ينوي الشخص بقلبه الصلاة عند تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة بالدعاء يقرأ الفاتحة، ويسن للمصلي أن يقرأ سورة قصيرة في الركعة الأولى والثانية ثم يركع، ومن كمال الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
1: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم لما يرفع من ركوعه يقول: سمع الله لمن حمده. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا آمين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام يقول الله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويقول ربنا جل جلاله وأتم الحج والعمرة لله ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري إخوة الإيمان والإسلام كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحج وأحكامه وعن العمرة وأحكامها الحج فرض على المستطيع كما هو معلوم من الدين بالضرورة العالم والجاهل يعرف أن الحج فرضه الله تعالى على المستطيع أما من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة كما أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة الله سبحانه وتعالى جعل للحج مزية هذه المزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة فما هي هذه المزية؟ المزية هي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا الحديث معناه أن الذي حج كما أمر الله تعالى نيته خالصة لله والمال الذي تزوده لحجه كان حلالا وحفظ نفسه من كبائر الذنوب ومن الجماع خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه معناه هذا الحج المبرور يكفر الكبائر ويكفر الصغائر هذا يدل على فضل الحج وعلى مزيته في دين الله سبحانه وتعالى هذا الحج واجب على المسلم الحر المكلف البالغ العاقل المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه معه ما يوصله لأداء مناسك الحج ويرجعه إلى بلده الذي سافر منه فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه معناه ترك من المال من النفقة لزوجته وأولاده الصغار ولأمه وأبيه الفقيرين مدة ذهابه ومدة رجوعه هذا بالنسبة للحج لأن له شروط وجوب وله شروط صحة شروط الوجوب يعني على من يجب شروط الوجوب هي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية هذا شروط وجوب الحج أما شروط صحة الحج الإسلام من لم يكن مسلما لا يصح منه إنما لابد من الإسلام لصحة الحج فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع ويصح الحج من الصبي يصح من المميز الولد المميز الذي وصل إلى سن يفهم فيه الخطاب ويرد الجواب هذا المميز يباشر أعمال الحج بنفسه ك
كما أن البالغ يباشر أعمال الحج بنفسه. أما الذي هو دون التمييز ابن سنتين مثلا أو ثلاثة دون التمييز فيكون هذا بطريق وليه. الولي يحرم عنه، الولي يجعل في نيته أنه يجعل ولده محرما، فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، لا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح. وهذا غير المميز الذي دون التمييز، وليه يفعل عنه ما لا يتأتى منه فعله، فالولي يطوف به، والولي يصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره عرفة ومزدلفة والمواقف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه. أما المميز فيطوف ويصلي ويسعى بنفسه. فإذن وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة أخرى، فشرطه مع التكليف مع البلوغ والعقل الحرية التامة. فإذن هذه عن شروط وجوب الحج وعن بعض شروط صحة الحج، وهذه أمور مهمة. فكيف يباشر الإنسان هذه الأحكام، وكيف يدخل في إحرام الحج، وكيف يدخل في إحرام العمرة؟ هذه الأمور مهمة في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد من معرفتها لمن يريد الحج. أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم يغلب عليهم الحماسة والشوق فيذهبون لأرض الحجاز لأداء المناسك من غير معرفة لأحكام الحج، لغير معرفة لأحكام العمرة، لا يعرفون ما أحل الله تعالى من ذلك وما حرم. هؤلاء كثير منهم يشملهم ما قاله بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. الحج فيه أمور ثلاثة بالنسبة لأمر النية: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد معناه أن يأتي بالحج في أشهر الحج ثم بعد الانتهاء يأتي بالعمرة. أما القران فهو أن يجمع بنيته بين الحج والعمرة. أما التمتع فهو أن يأتي بالعمرة ثم بعد الانتهاء يأتي بالحج. في المذهب الشافعي الإفراد أفضل، وإن كان كل هذه الصيغ الثلاث جائزة في دين الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة ينبغي معرفتها، كثير من الناس لا يعرفون هذا. إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما اغتسل ندبا، يسن له أن يغتسل، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. سواء في هذا الحكم الرجل والمرأة والحائض والنفساء، فإن لم يجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء بسبب مرض ونحوه يتيمم، لأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب، فمن باب أولى ينوب عن الغسل المندوب. فإذن إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما بالحج والعمرة اغتسل ندبا، كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. والرجل يتجرد عن المخيط من باب الوجوب، الرجل ينزع ما يلبسه من المحيط بالبدن، سواء كان محيط بخياطة وما شابه ذلك، ينزعه وجوبا، ويحرم في إزار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين، كما ذكر ذلك علماء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا، ويتنظف ندبا، ويتطيب في بدنه بعد ما نوى في قلبه الإحرام، إنما هو يريد أن يحرم، فقبل أن ينوي يسن له أن يتطيب في بدنه. وهذا الحكم بالنسبة للتطيب قبل الإحرام يشمل المرأة ويشمل الرجل.
بعد ذلك يصلي ركعتين يقرأ فيهما سورة الكافرون والإخلاص، يعني بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى يقرأ سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص، ثم إذا بدأ بالسير أحرم، نوى بقلبه الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو فيهما بقلبه، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة على حسب ما نوى في قلبه. هذه بالنسبة أول ما يفعله الإنسان الذي يدخل في أمر الإحرام، ثم يلبي بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ورد ذلك في الحديث النبوي الذي رواه البخاري ومسلم. ويستحب تكريرها ثلاثا، يكرر التلبية ثلاث مرات، والرجل يرفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، ندبا لحديث الترمذي: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أما المرأة تخفض صوتها وتقتصر على إسماع نفسها، فإذا هذه التلبية هي هكذا لفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، يستحب أن يكثر من التلبية، ويستحب ذلك خصوصا في المساجد وإقبال الليل والنهار وفراغ الصلاة وعند اجتماع الرفاق والركوب والنزول والصعود والهبوط. وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، معناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله سبحانه وتعالى ما أحبه، كما روى الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وهناك أشياء تحرم على الإنسان الذي دخل في الإحرام، الرجل يحرم عليه أشياء والمرأة تحرم عليها أشياء، وسنذكرهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من الأمور المهمة. إذا أحرم الرجل حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه، ولا يختص التحريم بالمخيط بل كل محيط ولو بنفسه.

شابه ذلك هذا يحرم عليه، إنما إن شاء يلبس نعلين ويكون يظهر شيء من أصابع القدم ويظهر شيء من عقب الرجل، هذا لا بأس به ويجوز ولا يضر. كذلك يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة الطيب في بدنه وثيابه بعدما دخل في الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه، ويحرم عليه كذلك شم الأدهان المطيبة أي التي فيها وضع الطيب، ويحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر من الطعام. كذلك يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته بدهن لو كان هذا الدهن غير مطيب كالزيت والسمن وما شابه ذلك. هذا بالنسبة للمحرم يحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته، أما استعمال هذا الدهن الغير مطيب في سائر البدن غير اللحية وغير الرأس فإن ذلك يجوز، ويجوز له أن يأكل هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك. ويحرم على المحرم بالحج أو العمرة تقليم الأظفار، أن يقص أظافره من أصابع يده أو من أصابع رجله، ويحرم عليه أن يحلق شعره من رأسه ومن غير رأسه أو أن يزيل الشعر بغير طريقة الحلق كالقص وما شابه ذلك. ويحرم عليه أي على هذا المحرم أن يتزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل. أما الخطبة فقد ذكر الفقهاء الشافعيون أنها تكره له الخطبة ويكره له الشهادة على النكاح. كذلك يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة الجماع، وهذا بالإجماع ولا يخفى ذلك، وكذلك يحرم عليه المباشرة بشهوة كأن يقبل بشهوة وما شابه ذلك، ويحرم عليه الاستمناء كذلك. ويحرم على هذا المحرم بالحج أو بالعمرة ما دام هو في الإحرام أن يصطاد المأكول البرية، الصيد المأكول البري مثل الغزال، هذا الصيد المأكول البري سواء كان طيرا أو كان دابة يحرم عليه، كذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول، أما صيد البحر فلا يحرم عليه ذلك، والغير مأكول كذلك لا يحرم التعرض له، إنما يحرم عليه أن يصطاد المأكولة البرية، المأكولة البرية الوحشية كذلك. العلماء جزاهم الله تعالى عنا كل خير بيّنوا كل هذه الأمور، لذلك من أراد أن يستفسر أكثر فلا بد له من حضور مجلس العلم وأن يتعلم هذه المعلومات من الثقات الذين أخذوا العلم عمن قبلهم بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكرناه هو باختصار جدا، لذلك ننصح من أراد الذهاب للحج أن يذهب مع ثقات يتعلم منهم ويدلونهم على أداء مناسك الحج كما يحب الله سبحانه وتعالى. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في بيان صفة الحج مع شيء من الأمور التي فيها تفاصيل حتى يتمكن من يريد الحج من أداء هذه المناسك ويكون على علم بها. إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يغتسل لدخول مكة هذا المحرم، ويدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد كداء، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين. إذن هذا المحرم يدخل مكة

0: ويكون قد اغتسل ويدخل منها إلى مكة من ثنية كداء من أعلى مكة. والأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه الفائدة في باب صفة الحج فيها من السنن وفيها من الواجبات وفيها من الفرائض الأركان. في باب الحج إذا قلنا هذا فرض معناه لا يصح الحج بدونه، وإذا قلنا هذا واجب فمعناه يصح الحج بدونه لكن مع المعصية وعليه فدية، وإذا قلنا هذا سنة معناه فيه أجر فيه ثواب لمن فعله ولكن من تركه ليس عليه معصية وليس عليه فدية. إذن إذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة، وإذا خرج من ثنية كدى وهي عند جبل قعيقعان من أسفل مكة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أحرم ودخل إلى مكة ورأى الكعبة يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يقول هذا الدعاء، أعيده للفائدة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يبدأ بطواف القدوم. طواف القدوم هذا أول ما يدخل إلى الكعبة إلى المسجد الحرام يطوف بالكعبة 7 مرات ويطبع فيه. الرجل يطبع في هذا الطواف طواف القدوم. ما معنى يطبع؟ يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا للرجل طبعا، ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده. هذا الرجل يأتي إلى الحجر الأسود وهو عند زاوية من زوايا الكعبة، يستلمه بيده ويقبله كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. أما بالنسبة للمرأة لا يستحب لها ذلك إلا عند خلو المطاف. فإذن يبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه بجميع شقه الأيسر بحيث لا يقدم جزءا منه على جزء من الحجر. فإن لم يمكنه أن يقبل الحجر الأسود بفمه استلمه بيده أو خشبة ثم قبلها. فإن لم يمكنه أن يستلمه أشار إليه بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به. قال العلماء: ولا يشير بالفم إلى التقبيل. فإذن هكذا يفعل، ثم يجعل البيت الكعبة المشرفة عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. يعني أثناء الطواف لا يستقبل الكعبة بصدره ولا يستدبرها بظهره ولا يكون البيت عن يمينه، إنما يجعل البيت عن يساره ويطوف مارا تلقاء وجهه. فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعا كما هو مشهور ومعروف، ويرمل في الثلاثة الأولة منها ويمشي في الأربعة. معناه هذا المحرم الرجل لما يطوف سبع أشواط حول الكعبة، في أول الأشواط الثلاثة يرمل. ما هو الرمل؟ أن يسرع مشيه مقاربا خطاه، ويمشي في الأربعة كالعادي. وكلما حاذ الحجر، كلما حاذ الحجر الأسود إذا استطاع استلمه وقبله، وكلما حاذ الركن اليماني استلمه، لحديث أبي داود والنسائي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كل وتر أحب أي آكد، ويقول في رمله كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو فيما بين ذلك بما أحب من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء فيه يستجاب. أما المرأة فلا ترمل ولا تطبع، لأن محل الطباع منها عورة. والأفضل أن يطوف المحرم راجلا، والأفضل أن يطوف يعني من أراد الطواف راجلا أي ماشيا، ولو طاف راكبا جاز بلا كراهة. هذه كذلك من الأمور المهمة. وبعد أن ينتهي من أمر الطواف، ولا بد أن يراعي شروط أمر الطواف، أن يكون على وضوء وأن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون طاهرا من النجاسة التي لا يعفى عنها في بدنه وثوبه، وأن يطوف سبع مرات يقينا، يعني لو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، وأن يكون داخل المسجد، وأن يكون الطواف بالكعبة وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. الشاذروان هو جزء من أساس الكعبة. قريش لما بنت الكعبة بعدما انهدمت اقتصرت على بعض الأساس الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام، تركت بعضا. هذا الذي تركته قريش يقال له شاذروان، فالطواف يكون خارج الشاذروان، يعني من أراد أن يطوف حول الكعبة لا يطوف ويده مثلا تلمس الكعبة، إنما يكون هو أثناء الطواف خارج الكعبة. فإذن هذه من الأمور التي لا بد من مراعاتها. بعد الانتهاء من الطواف يستحب له ويسن له أن يصلي ركعتي الطواف، والأفضل أن يكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم عليه السلام. يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يعود بعد ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود فيستلمه ندبا إذا استطاع، ثم يخرج من باب الصفا ويسعى، يبدأ بالصفا والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، من الأمور التي لا يصح الحج بدونها. فإذا بعدما ينتهي من الطواف، ولو كان الطواف الذي يطوفه ابتداء كان هو طواف القدوم، له بعد ذلك أن يسعى بعده سعي الفرض. فيسعى يبدأ بالصفا وإلى المروة سبع مرات، والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت، يرتفع إلى جبل الصفا وهو جبل صغير وينظر إلى البيت، إلى الكعبة المشرفة. أما المرأة لا ترقى، ولكن المهم لصحة هذا السعي أن يكون من العقد إلى العقد، من البناء المقوس إلى البناء المقوس. قليل من الناس من يراعي هذه الأمور في هذه الأيام، يقتصرون بالسعي إلى ما دون البناء المقوس، وهذا لا يصح. لا بد من الوصول إلى البناء المقوس، من العقد إلى العقد، ويكبر ثلاثا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ثم يدعو ثانيا وثالثا مع إعادة الذكر السابق أيضا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ثم ينزل من جبل الصفا متوجها إلى المروة ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره نحو 6 أذرع، ويسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. معناه هذا الرجل أثناء سعيه من الصفا إلى المروة سيمر بين ميلين أخضرين، علامتين من ذهب إلى هناك يعرفها. بين الميلين الأخضرين يستحب له أن يسعى سعيا شديدا، وبعد ذلك يمشي على عادته حتى يصعد إلى جبل المروة، وجبل المروة جبل صغير يصعد عليه بحيث يظهر له البيت، ويفعل كذلك على المروة من الذكر والدعاء مثل ما فعل على الصفا. فذهابه من الصفا إلى المروة تعد مرة من 7، ثم ينزل من المروة متوجها إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفا. كذلك من المروة إلى الصفا يمر بين ميلين أخضرين، بينهما يسعى سعيا شديدا ثم بعد ذلك يمشي كالمعتاد حتى يصل إلى الصفا. يفعل ذلك سبعا كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف. هذا بالنسبة لأمر السعي بين الصفا وبين المروة. فإذا بعدما دخل إلى المسجد الحرام وطاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الفرض، يبقى أشياء كذلك لابد من مراعاتها، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، والحج لا يصح بدون الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، معناه هذا ركن مهم لا بد من مراعاته. الوقوف بعرفة وقته قصير، الوقوف بعرفة يكون بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، بين هذين الوقتين لا بد أن يكون قد وقف ولو لحظة على أرض عرفات ضمن حدود عرفات، وهذا هو ركن من أركان الحج لا بد من مراعاته. ويسن في وقوفه هناك أن يكون متطهرا، أن يكون على الوضوء، ولو لم يكن على وضوء فيصح منه، ولكن يستحب أن يكون على وضوء فارغ القلب من عوالق الدنيا، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن، ولا سيما تلاوة سورة الحشر. وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإذن هذا كله من المستحبات والسنن. كذلك يسن أن يجمع بين الليل والنهار، فإن ترك ذلك كان مكروها. ثم بعد ذلك يرحل من عرفات إلى مزدلفة. مزدلفة أرض بين منى وبين عرفات. ثم هناك في مزدلفة يأخذ منها حصى الجمار ليرمي جمرة العقبة، وإن شاء يأخذ أكثر ليرمي كل الأيام التي يود أن يرميها فيما بعد. من هناك من مزدلفة ينطلق إلى منى. وهناك أشياء من المستحبات ينبغي فعلها، وذكرها العلماء في كتبهم، لذلك من أراد التوسع فليطلب هذا من أهل العلم والمعرفة، إنما نحن أردنا أن نختصر وأن لا نطيل. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها سبع حصيات كما ورد ذلك في الحديث النبوي الشريف، ويشترط أن يرميها واحدة واحدة لا يجزئه غيره. إنما لو فعل كما يفعل بعض الناس أنهم يرمون السبعة دفعة واحدة فإنها تحسب واحدة فقط، فإذن يرمي واحدة واحدة. ويستحب كذلك أن يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، هذا بالنسبة للرجل. وأول ما يبدأ برمي الحصاة يقطع التلبية، يعني لا يلبي بعد ذلك، لا يقول لبيك اللهم لبيك، إنما يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، ولو لم يرمي بعد الفجر بل رمى قبل الفجر وبعد نصف الليل يجزئه ذلك، لأن الوقت وقت الرمي قد دخل، وقت الرمي قد دخل. قال العلماء: فإذا رمى ذبح هديا إن كان معه، إن كان معه هديا من الإبل وما شابه ذلك ساقها معه يذبحها وحلقة أو قصر. وأقل ما يجزئ في الحلق والتقصير 3 شعرات، 3 شعرات مما حاذ الرأس. والأفضل بالنسبة للرجل أن يحلق جميع شعر رأسه كما ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلق أو التقصير من الأركان، من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها. فإن لم يكن له شعر بأن كان أصلع أو محلوقا، قال الفقهاء: استحب له أن يمر الموسى على رأسه تشبها بالحالقين. أما المرأة تقصر ولا تحلق، أما المرأة تقصر ولا تحلق. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة للأمر الحلق أو التقصير. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر المحلقين مرتين لتأكيد أفضليته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر، أي في يوم عيد الأضحى، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه، ويسن استقبال القبلة، ويسن التكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير. ويسن للرجل أو للذكر أن يحلق جميع الشعر، وأما الأنثى فتقصر جميع الشعر أي من الجوانب. ولا يجوز للمرأة كما قال بعض العلماء أن تحلق بالموسى أي كل الشعر. وأما الركن الأخير من أركان الحج التي لا بد من مراعاتها فهو الترتيب في معظم الأركان. ما قلنا في جميع الأركان، إنما قلنا في معظم الأركان، لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف بعرفة. وكل أركان الحج تصح مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف، فهو فقط لا يجوز مع الحدث. من كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت المرأة في الحيض أو في النفاس أو كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. أما أركان العمرة فهي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة. يعني أركان العمرة 5: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب. هنا الترتيب واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج. الحج قلنا الترتيب يكون في معظم الأركان، أما هذا أي العمرة في جميع أركان العمرة يكون الترتيب. طبعا ولهذه الأركان التي ذكرناها فروض وشروط لا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاة شروط هذه الأركان. فمثلا يشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. هذا عن أركان الحج وعن بعض شروط أركان الحج. وذكرنا أشياء عن المحرمات، أنه يحرم على من أحرم طيب، على من كان محرم بحج أو بعمرة يحرم عليه الطيب سواء كان رجل أو امرأة، ويحرم عليه كذلك دهن رأسه ولحيته بزيت أو شحم وما شابه ذلك، ويحرم كذلك على المحرم إزالة ظفر وشعر، ويحرم جماع ومقدماته، ويحرم كذلك عقد النكاح، ويحرم صيد المأكول البري الوحشي، هذا كله من محرمات الإحرام. ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والمرأة يحرم عليها ستر وجهها وقفاز، كذلك مما يحرم على المحرمة بحج أو بعمرة. قال العلماء: فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، عليه المعصية وعليه الفدية. فما هي هذه الفدية؟ الفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحج. الجماع الذي لا يفسد الحج هو ما بعد فعل 2 من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة. كذلك الفدية في مقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة، كل هذا فديته شاة، أو التصدق بثلاثة آصع، الصاع 4 أمداد، فإذن أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، أو يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ويسمى هذا دم تخيير وتقدير. أما فدية الصيد، قال الفقهاء: فإن كان هذا الصيد له مثل من الأنعام الثلاثة، هذا الصيد الذي اصطاده وكان مأكولا بريا وحشيا، له مثل شبيه من الأنعام الثلاثة من الإبل أو البقر أو الغنم، فعليه ذلك المثل مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم طعاما بقيمته، أو أن يصوم عن كل مد يوما، يسمى ذلك دم تخيير وتعديل. أما الجماع، قال العلماء: يزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد. فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه، ثم يقضي في السنة القابلة، وعليه الكفارة، وهي بدنة أي ذبح إبل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإطعام بقيمة البدنة أي توزيع الطعام مما هو غالب قوت أهل الحرم، فإن لم يستطع فالصيام بعدد الأمداد، إلى ما هنالك مما بينه الفقهاء. ولكن أحب أن أذكر أمرا مهما، وهو أنه من أراد الإحرام للحج فينبغي أن يعرف هذه الأمور، وهي أنه يجب أن يحرم من الميقات. الميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم. هذا الميقات موضع، مكان عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاته لمن أراد أن يحرم. هذه أمور مهمة يقال لها المواقيت أو الميقات المكاني. أما الميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ومما ينبغي كذلك ذكره أنه يسن أشياء في الحج ذكرها الشافعية في كتبهم كالمبيت بمزدلفة، وقال بعض العلماء يجب ولا يكون فرضا المبيت بمزدلفة. قال العلماء من واجبات الحج فقط دون العمرة مبيت الحاج، أي مروره في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة العيد ولو لحظة. كذلك يجب على قول المبيت بمنى ولا يجب على قول آخر. من أخذ بالقول بأنه يجب لا بأس عليه، ومن أخذ بقول أنه لا يجب لا ضرر عليه. ومعنى المبيت بمنى المراد به أن يكون هناك معظم الليل، ليس شرطا وليس المراد جميع الليل. كذلك مما يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. قال الفقهاء يشترط لصحة الرمي ترتيب الجمرات في أيام التشريق، يعني يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي يقال لها الجمرة الصغرى، ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة التي رماها الحاج يوم العيد. ويشترط كذلك لصحة الرمي أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع، ويشترط كذلك كون المرمي به حجرا. قال العلماء كذلك مما يجب وليس ركنا طواف الوداع، وقال بعض العلماء لا يجب ذلك إنما يسن. هذه الأمور التي ذكرناها عن واجبات الحج من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. أما الأركان التي مر ذكرها فالحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يكفيه ولا يجبره دم أي ذبح شاة، لأنه ترك ركنا فحجه يكون قد فسد. أما بالنسبة للواجبات فمن تركها عصى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يفسد حجه وعليه فدية وهي شاة، فإن عجز فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج أي في إحرام الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا يسمى دم ترتيب وتقدير. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة وقلع النبات يحرم هذا على محرم بحج أو بعمرة أو حلال معناه ليس محرما، وتزيد مكة بوجوب الفدية. أما بالنسبة لصيد حرم المدينة وقطع نباتها قال الفقهاء لا فدية في ذلك، وإن كان لا يجوز صيد حرم المدينة وقطع نباتها. في آخر هذه المحاضرة نذكر أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرغوب فيه ومن أجل القربات وسنة بإجماع أهل العلم، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث رواه الدارقطني وقواه الإمام المجتهد الحافظ السبكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يكرمنا بحج مبرور وأن يكرمنا بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
2: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: A2MFM sponsor.
6: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct، المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: الأمانة كوليدج for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. الأمانة كوليدج has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. الأمانة كوليدج has attained the National Excellence in Teaching Award. الأمانة كوليدج knowledge, religion and honesty. الأمانة ليفربول 9822-8022 بانكستاون 9708-1220.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. أما بعد، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لهن أحكام خصهن الله بها دون سائر المؤمنات، فلا يقاس غيرهن عليهن فيها. وبعض من ادعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب تغطية الوجه بعد نزول آية الحجاب، وهذا غاب عنه أن هذا الحكم خاص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كما قاله أبو داود في سننه. فلا يقال إنه يجب على كل مسلمة تغطية الوجه، إنما المسلمة الحرة إذا غطت وجهها فلها ثواب وهو يستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو 80 يوما، جاءته امرأة يوم العيد وكانت شابة جميلة، فجعلت تسأله عن مسألة في الحج. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. ما قال لها: غطي وجهك، أنت شابة جميلة لا يجوز لك كشف وجهك. وهذا كان بعد نزول آية الحجاب بنحو 5 سنوات، فليس لقائل أن يقول: ما كان نزل الأمر بالحجاب بعد فلذلك ما أمرها بستر وجهها. لا يقال. هؤلاء الناس الذين يتشددون في غير محل التشدد فيحرمون ما لم يحرم الله، ويفرضون ما لم يفرض الله تعالى على خلقه، لا تحمد عاقبة أمرهم. قال بعض الأئمة المالكيين كالقاضي عياض وغيره: للمرأة كشف وجهها إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. وقد نقل ابن حجر الهيتمي كلام القاضي وأقره في حاشيته على إيضاح النووي. وأما استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

من شروط الطواف أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه في أول طوافه، فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، ومنها النية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير إحرام بحج أو عمرة كطواف تحية المسجد مثلا، فإنه حينئذ تجب النية فلا يصح الطواف بدونها. ومنها أن يكون عدد الطوفات سبعا يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، والعبرة بيقين نفسه. ومنها أن يكون داخل المسجد ولو على سطحه، وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه، والشاذروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، فهو من الكعبة، فلذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشيء من بدنه محاذ له، كأن يطوف مثلا ويده فوق الشاذروان، فهذا لا يصح. ومنها الطهارة عن الحدثين، فلا يجوز ولا يصح للحائض أن تطوف ولا أن تدخل المسجد، كذلك الجنب لا يجوز له أن يطوف ولا أن يمكث في المسجد، وكذلك الذي على غير وضوء لا يطوف بالبيت. الطواف يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة عن النجاسة الغير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها في الصلاة معفو عنها في الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعينا الكرام وصباح الخير إن شاء الله من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

مستمعين الكرام، أينما كنتم تتابعون إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، يسعدنا أن نحييكم في هذا الصباح مع صباح يوم جديد. مستمعين الكرام، إن شاء الله نحييكم بتحية هذا الصباح الجديد، تحية تعبق بالتفاؤل والنشاط والتوكل على الله إن شاء الله تعالى. نرافقكم بهذا الصباح مستمعين الكرام، وإن شاء الله بابتسامة مرسومة على وجوه الجميع، فلا تنسوا إخلاص النية لله عز وجل، فتبسمك في وجه أخيك صدقة.

نعم، صوت أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو يشرق معكم مع شمس كل يوم، ومع شمس هذا اليوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447، السابع من شهر مايو أيار للعام 2026. أبوابه مع أحبابه يلي دابوا على بالي إصدر أبوابه. ننطلق بنشاط وحيوية سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يعطينا وإياكم مرادنا من الخير. اللهم أمين. ونسأله تعالى في كل صباح، ودائما نكرر الدعوات بتفريج كروبات إخواننا في سائر أقطار الدنيا. اللهم الطف بهم وعجل بالفرج، إنك أنت على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. يا أرحم الراحمين يا الله يا الله، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله.

يبدو أنه الاتصالات صارت جاهزة ما شاء الله، فمنحيي مستمعينا الكرام اللي معنا على السمع وحابين يشاركوا معنا بفترة الخدمات. عم نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 970-27-47-970-27-47-77، وأيضا عم نستقبل رسائلكم من خلال الواتساب على 0410-830-930 0410-830-930. إذن رقم الواتساب 0410-830-930.

0: بس سريعا قبل ما نستقبل الاتصال، مثل العادي بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 72.3. رجعنا شفنا شوية ارتفاع بسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، وحاليا تجاوز السعر اللي كان أعلى خلال فترة طويلة، واليوم بيسجل 72.3. بالفترة الماضية كان 72.1 أعلى سعر خلال فترة طويلة يعني مثل ما قلنا، أما اليوم فبسجل 72.3، ووصل ببعض الأوقات بالساعات الماضية ويوم أمس إلى 72.7 بأعلى أسعاره، أما الآن ف 72.3. معنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات، منقول ألو على 9707247. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: السلام عليكم حاج أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا معلم؟ كيف
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك.
1: الحمد لله نشكر الله. الحمد لله
0: حبيبي، تفضل
1: حبيبي. في عندي هدول اللي حطيتهم على البيع، تلفت لي وحدة على اساس بدي اياهم، ودق لي واحد قال لي جاي ياخذهم امبارح، ما اجى طرته ما اجى، ما حدا اجى عليهم. نفسي
0: سبحان الله، بتصير يعني كثير كنا نسمع هيك، و يعني على طول منقول للمستمعين إذا واحد عطى وقت أو موعد يلتزم فيه أو يتصل يعتذر، سبحان الله، حتى الواحد يعرف شو بده يعمل.
1: واحدة قلت تنزلي السعر، قلت لها بنزلك السعر، ما جيت أخذتهم. وواحد كمان جي يخدهم، قال لي بيجي بيخدهم هلا، قلت له إيه، بعت له إدريس ما جاء.
0: سبحان الله، عسى يكون المانع خير. يلا منجرب كمان مرة تانية.
1: الله منجرب عيدون. الله يرضى عليك. في الهيت الماء سخنة، عندي هيتات ماء سخنة باردة وسخنة، يا ربي
0: كهرباء ما هيك سخنت
1: كهرباء. نعم عندي كبار وعندي زور بنحطه بالحيط.
0: طيب،
1: وعندي حمام، كان حدا بده حمام للبيع، بده في عندي
0: طيور حمام للبيع، وفي كمان شيء تاني
1: هول الأضواء اللي طلق عنه تبعون السقف،
0: داون لايتس ما هيك داون لايتس. هدول
1: عندي شي 50 وحدة، شي 50 حبة بالعلبة السوداء جدد،
0: 50 وحدة جديد برين نيو. طيب
1: أنا جبت كمية، استعملت شوي منهم ودل هدول.
0: طيب عندك فكرة شو هني بالتحديد ولا ما بيأثر؟
1: لا والله ما عندي،
0: يمكن فيك تبعت لهم صورة،
1: بس بدو بعت لهم صورة على الدغري، بعت لهم صورة
0: ما في مشكلة. ورقم التليفون
1: هني موجودين ببانشبول.
0: ببانشبول أيوة
1: نعم.
0: ورقم التليفون
1: 0414 759
0: أيوة
1: 272.
0: اوكي 0414759272.
1: عمل معروف،
0: تكرم عينك حاج على راسي.
1: بدنا نضيحه عذبنك شوي.
0: ولا يهمك، تكرم عيني، تكرم عينك.
1: الله يكرمك، الله يكرمك، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامة، تحياتنا للاخ الكريم، وان شاء الله تعالى هيدي الانشوده المفضله و أمي الحنوني، أكيد كلماتها جميلة، وعم نسمع مقطع منها إن شاء الله تعالى.

نسأل الله تعالى أن يحفظ أمهاتكم ومن فقد أمه أو والديه رحمة الله عليهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. اللي فقد والدته أو أحد والديه يعني أو الاثنين معا فلا يبخل عليهما من دعوات صالحة والاستغفار لهما، فالإنسان يكثر من الاستغفار لوالديه ففي ذلك أجر وثواب عظيم، وإن شاء الله كمان هن بينتفعوا وبيستفيدوا من هذا الاستغفار. فالإنسان دائما يستغفر لنفسه ويشمل والديه بالدعاء، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. في هذا الدعاء أجر وثواب عظيم عظيم جدا، فالإنسان دائما يحاول. وكمان مثل ما ذكرنا سابقا يعني ورد بالحديث كم في الاستغفار من فضل عظيم وسر عظيم، فالإنسان بيستفيد لنفسه وكمان بيستفيدوا المسلمين لما بيدعي لهم بالمغفرة، وبيستفيدوا الوالدين لما بنقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان دائما يعود لسانه على الاستغفار وعلى ذكر الله تعالى ويستفيد من وقته يعني ومن أنفاسه حتى ما تضيع سدى وتروح بدون استفادة. فالإنسان يعود لسانه على ذكر الله وعلى الاستغفار فإن شاء الله بيستفيد ويرى فضل ذلك إن شاء الله عز وجل.

الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم هذه النعمة، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يتوفانا وهو راض عنا، اللهم آمين.

أمين يا أرحم الراحمين. منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات عم نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 97 072 747 9 7 0 7 2 7 4 7. كمان في عنا رسائل وردتنا سابقا، من نعيد بعضها إن شاء الله تعالى. في يونت معروض للبيع، إذن يونت غرفتين نوم معروض للبيع بمنطقة وايلي بارك بحالة جيدة جدا، وفي معه لوكاب جراج دقيقة مشي أو دقيقة مكتوب عندنا من الستيشن، ما مكتوب مشي. فإذا 1 minute to Wiley Park Station. This two-bedroom unit is for sale in very good condition as mentioned. The lock-up garage 1 minute to Wiley Park Station. And for price you can text only. إذا للسعر بس تبعتوا رسائل والرقم 0449 667 0909 0449 667 0909 0449 667 099. بس من خلال الرسائل بتبعتوا رسالة لتاخدوا فكرة عن السعر، وأكيد يعني بتقدروا من خلال الرسالة تشوفوا إذا كيف تتواصلوا إن شاء الله تعالى أو لتشوفوا اليونت. فتحية للجميع. كمان في أرض للبيع معروضة بجولبن بمنطقة جولبن، ما حاعطي تفاصيل كثيرة، هي على 174 Alders and Crease Road تقريبا ساعتين من ليفربول، 180 أيكر مساحتها 180 أيكر، فيها فنس بتناسب للصيد لغيره يعني، وفيها كريك الأرض مارق فيها مي. الرقم تتصلوا الأخ أحمد الحداد على الرقم 0430 443 357 0430 443 357. It's a land for sale in Golden, 174 Alders and Crease Road, around 2 hours from Liverpool, 180 acres fenced. Also there is a creek in the land. It's good for hunting and many other things listed in the message. For more details you can call our brother Ahmed Al-Haddad on 0430 443 357 0430 443 357.

الأناشيد اليوم أو فيها أنا نسميها كنت بدي أقول يعني ابتهالات وأدعية غيرنا شوي. كنا عم نتكلم يعني عن فضل الاستغفار وأنه الإنسان يستغفر لوالديه ويدعو لهم بالخير سواء كانوا من الأحياء أو توفاهم الله. فيعني حبينا نسمع أناشيد هيك بتذكرنا بالآخرة وفيها دعاء وفيها يعني يلتجئ الإنسان إلى الله عز وجل بالدعوات وبسؤال الله عز وجل. يعني الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يرحمنا. هالأنشودة جميلة كانت، إلهي ارحم حالي. وكمان عم نسمع أنشودة أو ابتهال مولاي إني ببابك بصوت المنشدين الحاج محمد الخير حفظه الله والحاج محمد معروف قرانوح رحمات الله عليه. نستمع ونتأمل بالمعاني ونتفكر ونسأل الله الرحمة والمغفرة. اللهم آمين.

هالأنشودي مشهورة كتير وجميلة جدا، ويعني فيها معاني جميلة وبتأثر بالقلب. يعني سبحان الله، هي أنشودي كانت يعني قديمة كتير، ولكن هي تم تجديدها من فترة طويلة يعني كمان، وما شاء الله يعني أصوات عذبة وشجية وأداء جميل جدا وكلمات راقية بتذكر بالآخرة وبتخلي الإنسان يعني يتفكر بأعماله ويلجأ إلى الله عز وجل بالتوبة، التوبة إلى الله من جميع الذنوب. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. حنحاول نسمع قد ما فينا، ولكن ما شاء الله الوقت بيمر بسرعة. يعني من نستقبل كتير طلبات من مستمعينا الكرام أنه نستمع للأناشيد كاملة، ولكن وقتنا ضيق ومن عم نحاول قد ما فينا ندمج ما بين يعني أكيد طلبات مستمعينا الكرام المتعلقة بفترة الخدمات، وكمان طلبات مستمعينا الكرام بسماع الأناشيد. بالنسبة لأخبار السير مستمعينا الكرام، بستراثفيلد سنتينيري درايف باتجاه ويرونا رود في تراك متعطل، أزمة سير قوية منذ حوالي ساعة، وحتى الآن لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشمالي وهي اللين الوسط، عم تأثر على حركة السير وأزمة سير مثل ما ذكرنا. ستراثفيلد سنتينيري درايف approaching ويرونا رود، there is a truck breakdown, heavy traffic conditions. The incident happened around an hour ago and

0: نعم مستمعينا الكرام، الإنسان يتفكر بهذه الكلمات: من أنت أغنيت يا رب يستغني إلى الأبد. كلمات عظيمة، كلمات جميلة. الإنسان دائما يدعو الله: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا الله.
1: أدعوك

نعم مستمعينا الكرام، يعني ابتهالات جميلة جدا، حنتابع إن شاء الله هذا الدعاء الجميل بهذا الابتهال الجميل من الحاج محمد الخير حفظه الله تعالى. أنا بحب كثير أنه يعني نخوض بمعاني الكلمات ومعاني الأناشيد الجميلة، يعني لما بيقول بالدعاء واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، كان بدي أحكي كمان، وكمان لما بيقول لا يغفر الذنب بعد الله من أحد، لكن ما بيسع الوقت، بحب يعني نعيش مع بعض جو الأنشودي ونتفكر بالمعاني حتى الإنسان يتأثر فيها أكثر وهي تدخل إلى القلب ويكون إلى تأثير إن شاء الله تعالى نافع علينا وعلى الجميع. فهذا هو الهدف من الأناشيد، أنه الإنسان يستفيد منها قدر المستطاع، ينوي سماعها لله تعالى ويتفكر بمعانيها حتى يستفيد إن شاء الله، وتكون سبب لي أنه يتحسن حاله الإنسان. نترك إن شاء الله تعالى الباقي لمرة تانية، لأنه معنا وقت كتير، باقي حوالي 5 دقائق لموعدنا لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، فحنعيد بعض الأشياء اللي وردت سابقا، وكمان إذا وردنا شيء منشوف، ما في شيء عبر الواتساب، كمان اللي حابب يتصل فيه يشارك معنا على 9707-2747.

0: نعم يا الله يا الله استجب دعواتنا. أحبابنا الكرام، نتابع ونختم ببعض الأشياء المتعلقة بفترة الخدمات، على أمل أنه كمان نكون معكم يوم غد بفترة خدمات أخرى. اللي حابب يشارك يجهز الأشياء اللي عنده ويتصل فينا يوم غد إن شاء الله تعالى ليشارك معنا بفترة الخدمات، أو يبعث الرسالة بأي وقت، ما في مشكلة، فيكم تبعتوها هلأ وترجعوا تكرروا تبعتوها كل يوم بوقت فترة الخدمات إذا بتكون، أو يمكن بعض يكون مشغول بهذا الوقت يبعتها بعد ما يخلص شغل، فنحن إن شاء الله بنستقبل الرسالة بنكتبها عنا حتى نعرضها على مستمعينا الكرام ونسمعهم طلباتكم بإذن الله تعالى. قلنا أنه في يونت معروضة للبيع بوايلي بارك، وذكرنا في أرض معروضة للبيع بمنطقة جولبن 180 أيكا. وفي الأخ الكريم ذكر أنه عنده سخانات مي كهرباء وغاز حجم كبير وصغير، وفي منهم الإنستنت اللي بتعلقوا على الحيط اللي بيعطوا المي السخنة مباشرة، وفي عنده داون لايتس 50 ضوء جداد، يعني طلب زيادة هو للبيت وفضله معروضين للبيع بسعر مقبول اللي بيهمه الأمر، موجودين ببانش بول. يلي بده ياخد الرقم بيتصل فينا إن شاء الله تعالى. في One Bedroom Unit Housing Commission بجرين أيكا بيحبوا يبدلوا على بانكستاون لكيمبا، من بانكستاون للكيمبا والمناطق المحيطة كمان. بدكم تفاصيل أكثر فيكم تحكم مع الأخ على الرقم 0420-330-532. كمان كان في جراج سيل، كل شيء معروض بالبيت للبيع، كل عفش البيت من دون غسالة وتي في، وفي فساتين، وفي كمان الكافز الحرامات، وموجودين بتشستر هيل. الرقم 0432-636030. كمان في أغراض بزنس للبيع اللي هي اللي بيحضروا الإيفنتس مثل الأعراس وغيرها وديكوريشن وكل شيء، يعني مثل هني مثل نص كونتينر تقريبا، أغراض كثيرة معروضة بسبعين ألف، أقل من نصف السعر الأصلي أو أقرب سعر، موجودين بجرين أيكا، عم يبيعهم بداعي يعني بدواعي صحية. يعني الرقم 0416-053-455. As our brother mentioned yesterday, he has events preparation business like for weddings and many other things, decorations and many other items. It's nearly half a container, like it's filling a double garage as he mentioned in Green Acre, and it's 90% brand new, selling due to health reasons, and the price is $70,000 or nearest offer. The phone number is 0416-053-455. كمان مستمعينا الكرام، أو منكتفي بهذا القدر لأنه وصلنا للختام، ثواني قليلة ومنكون معرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لكم من أطيب التحيات، لا تنسونا من دعواتكم، وعلى أمل الملتقى دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: 2MFM Muslim Community Radio. أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، ومن 2MFM نقدم موجزا لأبرز الأنباء.

سجل دولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ 4 سنوات بعد قرار بنك الاحتياط الأسترالي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة متتالية، ما دعم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي نحو 72.44 سنتا أمريكيا، وهو أعلى مستوى منذ حزيران يونيو 2022. وجاء ذلك بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى